أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عبارة مجنة على العربية 99. استمتع بأحلى الأوقات مع

0: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم ناي برودكشن ودي إكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة 26 يوليو حمادة هلال.
1: خليك دايما معايا نور أرضي وسمايا
0: مسلم
2: بقول لك ما في الساحة هي الفيتامين
0: يحيى علاء
3: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه؟ مين ده؟
0: لايف في دبي وول تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ لأن الفايب رح يكون نار.

0: صوت بلا صورة.
1: إن يوم عهد الاتحاد ليس مجرد مناسبة نحييها كل عام، بل هو عهد متجدد بالوفاء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة والتمسك بالقيم التي قامت عليها دولة الإمارات من وحدة وتلاحم وعطاء وإخلاص.
2: إن هذا اليوم يجسد المعاني الراسخة للوحدة والولاء والعمل المشترك لخدمة الوطن وبنائه، ويذكرنا بأن ما حققته دولتنا من إنجازات استثنائية كانت ثمرة لرؤية حكيمة.
3: 18 من يوليو استحضر بكل فخر واعتزاز ذكرى الاجتماع التاريخي الذي وقع فيه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام طيب الله ثراهم وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: عبد الله بن زيد وأيمن الصفدي يبحثان هاتفيا التطورات في المنطقة. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات طائرات مسيرة معادية. الجيش الأمريكي ينهي الموجة التاسعة من الضربات ضد إيران. إسبانيا تعانق الذهب في ليلة مونديالية لا تنسى.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار في تقديمها صفا رزق. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة مجمل التطورات الإقليمية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وأدان سمو معالي أيمن الصفدي بشدة الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة ودعمها في كل ما من شأن حفظ أمنها واستقرارها. كما بحث الجانبان سبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار المستدام. يواصل برنامج صيف الشارقة الرياضي عطلتنا غير في نادي الحمرية الثقافي الرياضي تقديم تجربة صيفية تجمع بين التعليم والرياضة والترفيه من خلال ورش إبداعية وأنشطة رياضية متنوعة تشهد تفاعلا لافتا من المنتسبين. حول هذا البرنامج تحدثت لمركز أخبار ARN مثل المهيري مسؤول الشؤون الإدارية والعلاقات العامة في صيف الشارقة الرياضي في نادي الحمرية الثقافي الرياضي.
5: اللي ميز هاي النسخة أن طبقنا نظام المسارات بحيث أن سوينا 6 مسارات، مسار كرة القدم، مسار كرة السلة، مسار الألعاب الفردية، كذلك المسارات العلمية والثقافية مثل مسار الذكاء الاصطناعي، مسار الإعلام وصناعة المحتوى، ومسار الفنون والإبداع. برامجنا في عام الأسرة حرصنا أن نشارك أولياء الأمور في بعض البرامج، كذلك نطرح بعض المواضيع اللي تخص عام الأسرة في الأنشطة والبرامج الموجودة عندنا. فمثلا استحدثنا هالنسخة المسارات ونظام المختبرات. في كل مسار في 4 مختبرات، مثلا عندك مسار الإعلام وصناعة المحتوى كان الأسبوع الأول عبارة عن مختبر التصوير الفوتوغرافي، والأسبوع الثاني البودكاست، والأسبوع الثالث مختبر صناعة المحتوى، أما الرابع التعليق الرياضي. من خلال المختبرات أدخلنا تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وأدوات الذكاء الاصطناعي وطريقة استخدامها في صناعة المحتوى وكذلك في الأداء الرياضي، وأما بالنسبة للفنون كذلك طريقة استخدام هذه الأدوات في الفن.
0: شبكة ARN.
4: أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. وأضافت رئاسة الأركان في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الكويتية أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلام الصادرة عن الجهات المختصة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم أن الجيش الأمريكي أنهى تاسع جولة على التوالي من الضربات ضد إيران، وأشارت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إلى أن الضربات استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات الاتصالات. إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026
4: في ليلة مونديالية لا تنسى، توج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة، المكسيك وكندا للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه الثمين والمستحق هدف مقابل لا شيء على منتخب الأرجنتين ليستعيد اللقب الذي سبق أن توج به عام 2010 بجنوب أفريقيا. واحتكم المنتخبان الإسباني والأرجنتيني إلى التمديد بتعادلهما السلبي في الوقت الأصلي في المباراة النهائية لمونديال أمريكا الشمالية بكرة القدم، وكان المنتخب الإسباني الأكثر استحواذا في المباراة التي جاء شوطها الأول باهتا، وفي الشوط الثاني ارتفع إيقاع الإسبان وحصلوا على فرص عدة خطيرة خصوصا في آخر ثلث ساعة. وشهدت المباراة أيضا منعطفا هاما في الوقت البدل عن الضائع مع تلقي لاعب وسط الأرجنتين إنزو فرنانديز الذي لعب دورا حاسما هجوميا في الأدوار الإقصائية بعد تعرضه لإنذار ثان إثر خطأ على المدافع الشاب باو كوبارسي. وعلى الصعيد الجوائز الفردية، نال الفرنسي كيليان مبابي الحذاء الذهبي للمرة الثانية تواليا بعد تسجيله 10 أهداف، معززا صدارته التاريخية لهدفي كأس العالم برصيد 22 هدفا، بينما توج الإسباني رودري بجائزة أفضل لاعب في البطولة. ختام مونديال 2026 جاء إسبانيا بامتياز، لقب جديد، جيل جديد يؤكد حضوره، وليلة ستبقى في ذاكرة كرة القدم طويلا. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا فيكم في إكسترا فايبس، معايا أنا كريم. أهلا وسهلا بالجميع، عدنا إليكم مجددا يا إخوان. أنا وهبة شغالين زي تشافي ونيستا في نص الملعب أيام عز برشلونة يا إخوان، سلم استلم. عاد هبة طلعت من هنا يعطيها العافية، شهر كامل كانت لحالة. هبة أرسل لك كل المحبة والمعزة والشكر والتقدير، حان الوقت أنك إيش تريح شوي وأستلم أنا الدفة عزيزي المستمع. نبدأ بالواضح والصريح، مين اللي صاح من النوم ندمان انه تابع كأس العالم أمس؟ أنا أولكم يا جماعة الخير، أنا راح أكون رقم واحد بالنسبة لكم. راح نتكلم عن كأس العالم وراح نتكلم عن اللي صار، وأيضا راح يكون عندنا مفاجآت وراح يكون عندنا جوائز زي ما أنتم دائما متعودين من إكسترا فايبس. إذا كان أنا وهبة، إذا الهبة الحالة، إذا الحالي، دائما أنت عزيزي المستمع اللي راح تستفيد دائما وأبدا. رقم واحد، مين كان يشجع أرجنتين أمس؟ اعترف، ارسل لي، قل لي. انا الحين انا شايفكم في المقاهي، شايفكم في كل مكان، ها من تحت لتحت، ميسي كذا يستلم الكره، ها تبي يجيب جول، ولكن اللي كان في الشاور بيبي تخيل اللي تعطي له تسوي له شاور هو بيبي كذا داخل البانيو تنظفه تلعب معه، ياخذ عليك كاس

جماعة أنا ما كنت أؤمن بنظريات المؤامرة، يعني أخذ بوب كورن أقعد أشوف كلامهم أقول والله الناس هذول يسوون أفلام، يعني يحبون ينطلقون بمخيلتهم بشكل مو طبيعي، لكن في الأخير أشوف الشيء أستمتع وأمشي. لكن بعد اللي صار أمس خلاص يا إخوان، سالفة 19 19 19 هذه حقت أهلاً. سالفة 19 19 حقت لامين يامال هذه، وبعد ما شارك كأس العالم خلاص أنا آمنت يا جماعة، الفضائيين موجودين، مستحيل مو موجودين بعد اللي صار هذا كله. طبعاً لامين يامال رفع كأس العالم وعمره 19 سنة، لابس تيشيرت 19، قبل 19 سنة تصور مع ميسي الجوت، طبعا صورة شهيرة كلكم شفتوها، وميسي قاعد يروش اللي راح يفوز عليه في كأس العالم. كمية الفيديوهات اللي تطلع لي، تذكرون يوم أمك كانت تمسكك في الباني وتقعد تفحصك من قهر تبي تنظفك، كانوا يقولون ليت ميسي سوى كذا بيامال، غرق عشان ما ياخذ عليه كأس العالم. ولكن أسبانيا بكل جدارة كانت تستاهل تاخذ الكأس صراحة، أرقام مخيفة جدا، 20 أتمت على الجول وانت صفر أرجنتين، ولا شوتة ولا محاولة، ما في أي شيء، ما قدروا يعملوا أي شيء قدام الإسبان. وأنا من يوم ما شفت مباراتهم ضد بلجيكا صراحة وأنا قاعد أقول بخاطري أسبانيا قاعدة تلعب كورة صح، كم أحب أسلوب لعبهم، بيدري ورودري اللي في النص، هذول الاثنين قاعدين يعملون حاجات يذكرونا بالزمن حق تشافي وإنيستا. فعلا كرة القدم تلعب بتكتيك بهداء وبروقاء، مو بلازم تكون طويل ومعضل إلا إذا كنت هالند، هذا حالة خاصة هذا هالند، ولكن لعبوا كرة ممتعة وكانوا يستاهلون إنهم يفوزون. زعلت إنه هدف واحد صراحة، كان المفروض أهداف أكثر متعة أكثر، ولكن في الأول الأخير استمتعنا كلنا. محمد جمعة صباح الخير، أكيد يقول أسبانيا وبس والأرجنتين، لا الأرجنتين ما في سبب، يعني ولا سبب إيجابي واحد أعطونا عشان نشجعهم، كل شيء ضدهم، رقم واحد غشهم على مصر، رقم اثنين مدري إيش، رقم ثلاثة لعيبتهم صراحة التحاماتهم كلامهم كثير، يلعبون كورة شوي يعني زي ما تقول سوقية خلينا نقول. مكملين معاكم في الساعة الأولى مع إكسترا فايبز، أنا كريم، راح نشوف إيش منه.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
2: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
3: درجة الحرارة وصلت ل 34 درجة مئوية في دبي والشارقة.
4: اكتشف لندن مع العربية للطيران ابتداء من 4 يوليو. سافر مباشرة من الشارقة بمعدل رحلتين يوميا. احجز الآن عبر airarabia.com.

طيب العود الحميد زي ما خبرناكم يا اخوان, انا لسه قاعد اقول لهم انا وهبة كان نحن ايام تشافي ونيستا في نص الملعب, سلم السلم على طول, والمستفيد دائما مين اللي قاعد يسمع, ما عليه كذا ولا كذا انت راح تفوز معانا, راح تستمتع معانا وراح تغير الجو معنا. في نقطة حلوة

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايماً في أكثر. تطبق الشروط.
1: أوكي.
2: بس بديت أتوتر، مش شوفوا. عارف ليش عندي تنقل حق سبايدر مان، الموضوع ما حيكون كويس.
1: هو كريم يعني لما حلنا على هدية فأنا جبت له إياها لأني منيحة.
2: أشوف. ايش هذا؟
1: بطيخ.
2: بطيخ؟ هاتي. دقيقة، أنا متى لمحت على البطيخ؟
1: كريم بيحب البطيخ، هذا الشيء اكتشفناه من جديد نحن يعني التيم.
2: اوكي.
1: فأنا قررت جيب له بطيخ.
2: اوكي.
1: فكر بس هاي.
2: ها.
1: عصير بطيخ.
2: والله جوي وجوائي. طيب هاتي. هاتي والله ما أردك. دقيقة، تقييم عصير، فقرة تقييم عصير.
1: مفكر خلصنا؟
2: روعة. ايوه، شو بعد؟
1: ثالثة، علكة بنكهة البطيخ. هو شكله كريم بينسى انه هو بيحكي شغلة وبينساها.
2: لا لا، انا احب البطيخ فعلا.
1: ايه ايه ايه. اخر شيء،
2: شو بعد؟
1: مرطب بنكهة البطيخ.
2: لا لا لا لا لا، كذا كثير، كذا كثير. مرطب شفايف بطعم البطيخ. العب العب.
1: بس بالله تشيك لي على لونه لأنه يمكن أحمر.
2: لا، هذا إذا بيسوي لي حمرة بتصير مشكلة.
1: خلينا نشوف.
2: هذا إذا سوى لي حمرة يا عزيزي المستمع، أنت عارف إيش السبب صح؟
1: مو مشكلة، بتعطي هدية لحدا.
2: خلينا نجرب. هو انا احب البطيخ يعني، شوفي بيني وبينك انا جدا احب البطيخ. مرطب شفايف يا جماعه، الشاب يقدر يستخدم مرطب شفايف مبدئيا. ها، تطيب الشفايف شيء عادي جدا يعني،
1: حتى السكين كير عادي،
2: بس حاول تسويها وانت مخبي فمك يعني، يعني لا تحط حموره، سويها بطريقه رجوليه شوي. عادي يعني، انا ارطب شفايف.
1: لا فكره، مو احمر،
2: ما فيها حمار. اوكي. لا ممتاز،
1: منيح، عجبتك الهدية؟
2: ممتاز جدا، ابدعتي
1: على راسي، فكرت فيها من لما قلت انت انك بتحب البطيخ.
2: طيب والله، طيب لين يعني كذا انت ايش حطيتيني في موقف محرج صراحة.
1: لا لا، انا بحب اعمل الشيء اللي زملائي بالعمل بحبوه.
2: انا المفروض اللي جاي من اجازة اعطيك شيء.
1: مو مشكلة، انا ما قلت لك شو بحب.
2: شو الفاكهة اللي تحبها؟

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت لسبعة واربع وثلاثين دقيقة.
1: خلي فلوسك وفلوس عيلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر اصرف واستثمر بذكاء أكتر. بدك تعرف أكتر زور الموقع ويو.io.

0: حركة السير بالتعاون مع جزيرة ياس.
1: طيب خلونا نشوف الزحمة وين في شوارع دبي. نبدأ من أقصى جنوب محطة ناشونال بينت الجديدة المتجهين إلى أبوظبي، لا توجد أي زحمة تذكر. المتجهين إلى الشارقة كذلك الأمور طيبة على شارع الشيخ زايد. بالنسبة لشارع الخيل من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى أبوظبي وإلى الشارقة كذلك الطرق سالكة والأمور طيبة. بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد تقريبا من عند خلنا نقول جلوبال فيليج بالاتجاه إلى أبوظبي في حادث هناك مسبب زحمة مع الأسف، نتمنى السلامة للجميع. أيضا منطقة محيصنة تقريبا بالاتجاه إلى أبوظبي في ازدحامات متفرقة وأخف من المعتاد، ودرب السلامة لكل من يسمعه.
0: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

سخنا مع بعض في ساعة حلوة وجميلة من اكسترا فايبس في بداية الساعة الجاية ان شاء الله. راح نجدول لكم الصيف وراح نعلمكم على اماكن رهيبة ممكن تروحون عليها. مين اللي زيي قضى اجازته في دبي؟ خبرني وين رحت، ايش سويت، وانا بنفسي راح اقول لكم ايش سويت وين رحت واماكن رهيبة استكشفتها. فخليكم معنا على السمع، ساعتين قادمة ان شاء الله حلوة نقضيها مع بعض في اكسترا فايبس.

لا. هذا الصيف الإجازة التي تستحقها أقرب مما تتخيل. استمتع بعرض صيفي مميز في جي أي ذا ريزورت مع خصم 20% على الإقامة، والأطفال يقيمون ويتناولون الطعام مجانا. شاطئ طبيعي يمتد لما يقارب الكيلومتر، ملاعب غولف، أنشطة رياضية مائية، لقاءات ممتعة مع الحيوانات، وناد للأطفال مليء بالأنشطة. تجربة تناسب كل أفراد العائلة. احجز اليوم عبر jaresortshotels.com أو اتصل على 04-814-5500. موسم واحد، أكشن لا يتوقف. تعود UFC Fight Night إلى الاتحاد أرينا في أبو ظبي في 25 يوليو. يلتقي نجم الوزن الخفيف الثقيل ماجوميد أنكالايف بالمقاتل صاحب الضربات القاضية بوغدان غوسكوف في النزال الرئيسي، ضمن بطاقة نزالات حافلة بالمواجهات المرتقبة التي تعد الجماهير بليلة لا تنسى من الأكشن والإثارة. ومع طرح فئات جديدة من التذاكر تبدأ من 195 درهما. التذاكر متاحة الآن عبر ticketmaster.ae.

0: صمت بلا صورة.
1: إن يوم عهد الاتحاد ليس مجرد مناسبة نحييها كل عام، بل هو عهد متجدد بالوفاء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة والتمسك بالقيم التي قامت عليها دولة الإمارات من وحدة وتلاحم وعطاء وإخلاص.
2: إن هذا اليوم يجسد المعاني الراسخة للوحدة والولاء والعمل المشترك لخدمة الوطن وبنائه، ويذكرنا بأن ما حققته دولتنا من إنجازات استثنائية كانت ثمرة لرؤية حكيمة.
3: 12 من يوليو يستحضر بكل فخر واعتزاز ذكرى الاجتماع التاريخي الذي وقع فيه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام طيب الله ثراهم وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: عبد الله بن زايد وأيمن الصفدي يبحثان هاتفيا التطورات في المنطقة. الجيش الأمريكي ينهي الموجة التاسعة من الضربات ضد إيران. إسبانيا بطلة العالم ودموع الأرجنتين تختتم رحلة الكأس.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مجددا أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة مجمل التطورات الإقليمية والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وأدان سموه معالي أيمن الصفدي بشدة الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت الأردن، البحرين والكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع الأردن والبحرين والكويت ودعمها في كل ما من شأن حفظ أمنها واستقرارها، كما بحث الجانبان سبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإنهاء التصعيد في المنطقة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار المستدام. يواصل برنامج صيف الشارقة الرياضي عطلتنا غير في نادي الحمرية الثقافي الرياضي تقديم تجربة صيفية تجمع بين التعليم والرياضة والترفيه من خلال ورش إبداعية وأنشطة رياضية متنوعة تشهد تفاعلا لافتا من المنتسبين. حول هذا البرنامج تحدثت لمركز أخبار ARN ميثال مهيري مسؤول الشؤون الإدارية والعلاقات العامة في صيف الشارقة الرياضي في نادي الحمرية الثقافي الرياضي.
5: اللي ميز هاي النسخة أن طبقنا نظام المسارات بحيث أن سوينا 6 مسارات، مسار كرة القدم، مسار كرة السلة، مسار الألعاب الفردية، كذلك المسارات العلمية والثقافية مثل مسار الذكاء الاصطناعي، مسار الإعلام وصناعة المحتوى، ومسار الفنون والإبداع. برامجنا في عام الأسرة حرصنا أن نشارك أولياء الأمور في بعض البرامج، كذلك نطرح بعض المواضيع اللي تخص عام الأسرة في الأنشطة والبرامج الموجودة عندنا. فمثلا استحدثنا هالنسخة المسارات ونظام المختبرات، في كل مسار في 4 مختبرات. مثلا عندك مسار الإعلام وصناعة المحتوى، كان الأسبوع الأول عبارة عن مختبر التصوير الفوتوغرافي، والأسبوع الثاني البودكاست، والأسبوع الثالث مختبر صناعة المحتوى، أما الرابع التعليق الرياضي. من خلال المختبرات أدخلنا تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وأدوات الذكاء الاصطناعي وطريقة استخدامها في صناعة المحتوى وكذلك في الأداء الرياضي، وأما بالنسبة للفنون كذلك طريقة استخدام هذه الأدوات في الفن.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. وأضافت رئاسة الأركان في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الكويتية أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم أن الجيش الأمريكي أنهى تاسع جولة على التوالي من الضربات ضد إيران. وأشارت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إلى أن الضربات استهدفت مراكز القيادة العسكرية الإيرانية ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات الاتصالات. إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026
4: من هدير المدرجات في نيوجيرسي إلى أفراح مدريد، كاتبت إسبانيا فصلا جديدا في تاريخ المونديال بعدما توج منتخبها بلقب كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه بفوز مثير على الأرجنتين بهدف دون رد بعد التمديد. المواجهة النهائية بدأت بحذر واضح بين المنتخبين وانتهى وقتها الأصلي بالتعاون السلبي أو بالتعادل السلبي قبل أن يتغير مسار المباراة في اللحظات الأخيرة بعد طرد لاعب الوسط الأرجنتيني إنزو فرنانديز بالإنذار الثاني. واستغل الإسبان النقص العددي في صفوف الأرجنتين ورفعوا إيقاع الضغط في الأشواط الإضافية إلى أن خطف فيران توريس هدف الحسم في الدقيقة السادسة بعد المئة مانحا بلاده لقبا عالميا جديدا يعيد إلى الذاكرة إنجاز 2010. وبهذا التتويج وصل منتخب إسبانيا سلسلته التاريخية بلا هزيمة للمباراة 38 على التوالي محققا رقما أوروبيا غير مسبوق، بينما فشل منتخب الأرجنتين في الاحتفاظ باللقب. أما الجوائز الفردية فذهبت جائزة الحذاء الذهبي إلى الفرنسي كيليان مبابي للمرة الثانية تواليا بعد تسجيله 10 أهداف، بينما توج الإسباني رودري بجائزة أفضل لاعب في البطولة. وعقب النهائي لم يتمالك مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني دموعه مؤكدا أن الخسارة تركت وجعا كبيرا في داخله ومشيرا إلى أن مستقبله مع منتخب التانجو لا يزال غير محسوب. هكذا إذن أزيل الستار على مونديال 2026، كأس عادت إلى إسبانيا ودموع أرجنتينية اختصرت قسوة النهائي، وليلة ستبقى طويلا في ذاكرة كرة القدم. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. اكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. اكسترا فايبس.

0: ما أقدر أحكي لكم يا جماعة، حاسس أني في حلم، أحس أني يعني القصة ما فيها. أخوكم في الله أخذ إجازة شهر كامل والآن رجعت إلى الدوام وحاسس كذا. عرفتي هذاك اللي شفتي في الحلم يوم تركضين والوحش وراك مو قادر تركضين كذا سلو موشن الوضع؟ هذا اللي أنا حاسس فيه.
1: إيه نحن كنا هيك عم نركض بالمكتب
0: إحنا الوحش إحنا الوحش اللي نركض وراك. طيب في 10 حاجات
1: أنا رح لك يا هون وأنت نعم. بدك تقلي لو عن جد عم تحسن ولا لا.
0: أنت أمس يوم كلمتيني ما شفتهم.
1: أوكي.
0: أبغى أعرف إذا هذا الشيء فعلا يأثر على اللي راجع من الدوام أو لا.
1: أوكي.
0: بس لكن السؤال هو أنت يوم ترجع من الدوام إيش أكثر 10 حاجات تحس فيها أو تصير معك بعد إجازة طويلة؟ نبي نسمع منكم أنتو. رقم 1 بالنسبة لكم. نبدأ معك كريم، بعد إجازة طويلة مثلا ترجعين للدوام إيش تحسين فيه؟
1: ما أخذت ولا بحياتي إجازة ما حصل لي الشرف.
0: استهدي بالله مو معنا في إجازات ثانية.
1: أنتوا أول فول تايم صراحة
0: جد؟
1: إيه.
0: طيب شغل يعني أخذ منك وقت طويل بعدين أخذتي منه إجازة بعدين رجعتي مرة ثانية شيء زي كده between projects
1: إنه خلص بحس إنه خلص ما في داعي إني أشتغل خلص
0: صح؟
1: تعرف غنية رئيس جمهورية قلبي؟ ما أتوقع أنت بتعرف.
0: لا
1: بتقول له بابا بدي أشتغل بيقول لأنه ما في شغل بعدين هي بتروح بتشتغل فأنا بعيش بهي تبع أنه يلا ليش عم بشتغل
0: أنا ليش سويت كذا في نفسي
1: بابا
0: أنا ليش كذا عمري
1: أنت صح أنت صح.
0: طيب أبي أسمع منكم أنتوا أعزائي المستمعين إيش هو أكثر شيء تحس فيه يوم ترجع للدوام بعد يوم طويل؟ خبرونا على 404 ولا تطبيق ARN Play.

0: أموالك نامت أكثر من اللازم بدون أي فايدة.
1: صحيح الحين مع فايدة ترحيبية توصل لـ 6% سنوياً وحتى 4000 درهم عن تحويل راتبك وبعد مزايا كثير.
0: لا تخلي أموالك تنام.
1: افتح حسابك من راك بنك الآن. تطبق الشروط والأحكام.
2: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهماً فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهماً فقط. من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
3: درجة الحرارة وصلت ل 34 درجة مئوية في دبي والشارقة.
4: اكتشف لندن مع العربية للطيران ابتداء من 4 يوليو. سافر مباشرة من الشارقة بمعدل رحلتين يوميا. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: يسعد صباحكم كل من يسمعنا على هوا العربية 99، ميسا ولما ومحمد جمعة، كل من قاعد يشارك معنا على 404 أو على تطبيق ARN Play أو حتى على الواتساب 0487155222. طيب سؤالنا كان يقول: إذا أنت راجع للدوام بعد فترة طويلة من الإجازة إيش تحس؟ ميسا قالت أحس أني ضيفة، لما تقول أني لازم أخذ إجازة مرة ثانية. فعلا أكثر شيء قالت أكثر شيء قالت أثر فيه، أنا لسه راجع أول يوم اللي لا لا لا أحتاج إجازة من الإجازة. لا وبعدين متى حط لك نهائي كأس العالم يوم الأحد الساعة 11 ووصلت إلين أشواط إضافية، خلصت المباراة الساعة 2 وأنا عندي دوام الساعة 7، آخر يوم إجازة آخر يوم، عشان إيش تبدأ تستفتح يوم الاثنين كذا وأنت إنسان راي. طيب ميسا أيضا قالت: تعرف شعور اللي بينام العصر وبيصحى هذه اللحظة اللي أنت تكون فيها أنا مش موجود، أنا مين؟ يكون كذا صوت صدى، أنا قاعد أسمعك صدى الحين لين، مع أنك ما قلت شيء، أنت قلت شيء؟
1: لا.
0: ليش أسمع صدى؟
1: عم بتهوجس
0: قاعد أهوجس؟ طيب ما علينا، نبدأ في ايفون ستوريج فل، ليش الله يسامحك. نبدا بقائمه اكثر 10 اشياء اكثر 10 اشياء الانسان يحس فيها يوم يرجع من دوام من اجازه طويله. يلا
1: اول شيء هي صدمه الرجعه، البوست فيكيشن بلوز.
0: نعم
1: يعني انت بترجع بتكون مصدوم، مين انا؟
0: صح،
1: وين انا؟
0: هذا انا في الباركينج قبل ما انزل. اوكي
1: لا غير هيك كمان المنبه بس يرن انه الصبح، انه يا الله ليش عم بيرن المنبه؟ شوفي
0: انا شفت الفيديو هذاك اللي يوم يقلب على السرير وبعدين يبدا المنبه يقول حبيبي انت وينك من زمان.
1: اوكي ثاني وحده هي فقدان الحافز.
0: فقدان ايش؟
1: الحافز.
0: مين يعني الحافز اصلا يعني هذا؟ هذا مين؟ ما اعرف هذا الحافز.
1: يعني ما عندك هيك، ما بتحس حالك مو متشجع لتعمل اي شيء بيومك.
0: اوكي.
1: لا.
0: هذا اسمه تشخيص اللي قاعد يصير، اوكي؟
1: هي اشياء نفسية.
0: نعم نعم.
1: يعني مو جايبتها مني يعني.
0: اوكي.
1: الارهاق رغم انك كنت باجازة، بتحس بدك اجازة من الاجازة.
0: من الاجازة.
1: أيه.
0: بالعكس احنا نطلع احنا نطلع بالاجازة نهلك انفسنا اكثر من الدوام.
1: صح والله.
0: يعني وانا مداوم كنت تمام اموري طيبه يعني.
1: هلا رابع وحده صعوبه التركيز، انا هذا الشيء انا شايفته شخصيا فيك اليوم.
0: اليوم
1: ايه
0: مشتت ذهنيا
1: لانه هو انت موجود هون كجسد بس انت مالك موجود.
0: نعم قاعد اشخر. ايوه اللي بعده اللي بعده.
1: خامس وحده الاحساس انه الاجازه كانت حلم.
0: فعلا شهر ما احس انه شهر، كانه مغشوش، غشيتوني احس
1: هيك مرئي.
0: نعم بعد الفيديو اللي نزلتوه انت وهبة غشيتوني.
1: لازم تروح تشوف الفيديو اللي نزلته. نعم. هبة على الصفحه. سادس وحده التوتر من تراكم الشغل، لانه بس ترجع بتلاقي في كثير ايميلات، كثير في مسجات، كثير ناس بعثت لك، فبصير تتوتر رغم انه ما في ضغط بالشغل،
0: ما
1: بس
0: في شيء،
1: هذا تراكمات.
0: نعم.
1: سابع وحده مقارنه الحياه
0: قبل وبعد.
1: ايه انت قلت لي
0: ايه.
1: اول ما فتت اجيت قلت لي انه انا عم بعمل بالمكسر وعم زبط وهيك، قلت لي والله حس حالي قاعد عم سوق، يعني انه بتحس انك انت المكان اللي انت فيه حلم، عم تقارن بين اليوم ومبارح.
0: انا للان مش مستوعب، كاني فعلا قاعد احلم.
1: هذا انك تضلك تقارن حالك باليوم ومبارح مثلا. نعم. فهمت كيف؟
0: أمس كنت حرا طليقا. أيه. واليوم أنا
1: وبتصير حساس. هاي تامر وحدة بتصير حساس زيادة.
0: اسمعي لا تكلمين بالأسلوب هذا، لو سمحتي بالأسلوب هذا ما أحبه.
1: هلا بحكي لماما. تاسع شيء الشعور، إنه الشعور إنك برا الجو، مثل ما قالت إنه بحس حالي ضيف.
0: نعم نعم ضيف.
1: جاي ضيف.
0: أي.
1: وآخر وحدة هي العودة للطبيعي، يعني انه هذا الشيء اوكي رح ياخد منك هدول 9 اشياء يلي صارت، حتاخد منك وقت منيح لحتى انت تؤدابت انه انت رجعت على الشغل وانت مكانك الشغل. بس اخر شيء رح يصير انه اعطيه مثلا يومين ثلاثة خلص تتعود انه هذا روتين حياتك.
0: حلو، يعني انا هالاسبوع مرفوع عني القلم صح؟
1: ايه ايه مو مشكلة.
0: اوكي اي شيء راح يصير لين انت المسؤولة. تمام
1: خلاص تمام
0: ليتس جو. فاتني يا اخوان، مين راح ديستينكت الاسبوع هذا؟ يا حظكم.
1: انا انا انا

تدرون ايش احلى شيء بالصيف في دبي؟ انك كل اسبوع راح تكتشف حفله تخليك تقول الحمد لله اني ما سافرت. طيب والله في جدول حلو. هذه المره الموعد مع اثنين يعرفون كيف يولعون المسرح، عندنا حماده هلال ومسلم. نعم جهزوا اصواتكم من الحين لانه الليله هذه راح تكون غناء من اول اغنيه لاخر اغنيه، ما راح تقدرون تقاومون انكم تغنون معهم. والمفاجاه انه بيشاركهم بعد يحيى علاء، فإذا تبون تعيشون ليلة مليانة طرب حماس وأجواء ما تتكرر، الموعد راح يكون 19 يوليو في قاعة رقم 8 بمركز دبي التجاري العالمي والعربية 99، معكم كشريك إعلامي رسمي ونشوفكم هناك.

طبعا مستحيل يا اخوان تكون في حفلة الا ونضبطكم فيها او نحاول بكل الطرق ان احنا نبسطكم ونخليكم تروحون وتعيشون هذه الاجواء بانفسكم. زي ما سمعتوا اداء حمادة هلال ومسلم ويحيى علاء راح يكونوا في امسية موسيقية مميزة. وقس وات عزيزي المستمع، عندك فرصة الحين انك تفوز معايا بتذكرتين لحضور هذا الحفل المميز. مش عليك تسوي ولا شيء، بس تبعث رسالة لطيفة جدا تكتب فيها ليالي الصيف في دبي مع أسمائك الثنائية. مرة ثانية، ليالي الصيف في دبي مع أسمائك الثنائية على 404 أو على تطبيق ARN Play أو حتى على الواتساب 0487155222. فوش تنتظرون يا إخوان؟ ابعتوا رسائل، إن شاء الله راح نشوف مين فايز معنا في الساعة القادمة.

0: أمي شو كلمة مرور الواي فاي؟
1: ممكن أخذ قطعة؟
2: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش بحد يابلي؟
3: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشة، ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر wio.io/family. ويو، بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزية.
4: تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.
5: الساعة في استديوهات العربية 99 وصلت ل 8:35 دقيقة.
6: خلي فلوسك وفلوس عيلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر، اصرف واستثمر بذكاء أكتر. بدك تعرف أكتر؟ زور الموقع wio.io.

0: لا لا لا مستمعتنا طغت يا اخوان، عملت لستة كاملة الحالة. صباح الخير أمينة.
1: صباح الخير،
0: شو أخبارك؟ طيبة
1: الحمد لله. كيف
0: أنت؟ قلت كل حاجة
1: الحمد لله. السلامة.
0: الله يسلمك، الله يسلمك يا رب.
1: عبرت عن اللي عاوز تحكيه.
0: لا لا حرفيا عطيتيني يعني لستة جديدة لازم أسويها بعد الدوم. كنا نتكلم عن الصدمة ما بعد الإجازة اللي لسه قاعد أهريكم فيها من الساعة اللي راحت. ولكن أمين عملتي لستة جديدة. You feel me, I can see that. طيب راح نبدأ باللستة حقك. نبدأ من رقم واحد عشان رقم عشرة لا اوفر اوفر اتس تو ماتش. نبدا من رقم من رقم واحد. شو قلتي؟
1: رقم واحد مفلس.
0: مفلس نعم. حصل الراتب متى ينزل عندنا؟
1: هذه المصيبه العظمى.
0: خليني احسب هاي شويه. لا لا لا بادجيتنج انا عندي جدا سيء، اكتشفت هذا الشيء. الله يعيني، يعني انا احتاج القى لي وحده محاسبه.
1: احنا بنسافر بنكون ما شايفينش اهلنا وعاوزين نرتاح من
0: نعم.
1: شغل
0: بالضبط. وانت دائما وقتها تقول عادي خلاص اجازه، بعد الإجازة ما تخلص تكتشف إنك سويت غلطة كبيرة.
1: رجعت لقي البيز بايل أب.
0: نعم. رقم اثنين شو؟
1: رقم اثنين بتكون مشتاق بيتك. غريبة صح. يعني أنت بتكون مشتاق الإجازة قبل ما تسافر، بس لما ترجع
0: نعم.
1: مشتاق بيتك، مشتاق يور باد.
0: أنا ثاني يوم يوم أسافر مثلا أشتاق لدبي على طول، أقول يا الله محل النظام عندنا، محل الدنيا الرايقة، محل الهدوء. فنعم
1: على فكرة في حاجة نسيتها كتير كتير كتير مهمة،
0: اللي هي
1: بنشتاق لدبي والله. نعم. العظيم أول ما بندخل للمطار وبنشوف هالوجوه السمحة.
0: أيوة
1: ولابسين ما. أبيض زي الحمام، حمام السلام. والله هذه حقيقة
0: راحة نفسية من أول ما تطبع المطار.
1: يس يس يس يس، يعني احنا بنشوف مطارات كتير في العالم بس
0: نعم.
1: الراحة اللي بتلاقيها في مطار دبي مختلفة.
0: لا جداً. مستحيل الستاندرز اللي عندنا. انا دائما اقول يعني فعلا دبي رفعت الستاندرز الى مستحيل، لانه يوم اول ما اطلع اسافر اي بلد ما عندي ستاندرز اوريدي، خلاص داخل عندهم اقول لا تحكم على اي شيء، ادخل عادي انت جاي تزور البلد، لا تقعد تحكم على البنية التحتية وهالامور. طيب ننتقل للي بعده. ها هذه ضحكتني أنا.
1: خليني أرجع للي
0: رقم أربعة كان عندك غير قادر على الشغل. حبيت الوضعية اللي حطيتي ألين. تمام هذه لستتي أنا. أوكي
2: يعني مو اللست اللي عطيتك إياها هاي أقوى.
0: اجمعيهم الاثنين خليهم عشرين، خليهم عشرين. نعم نعم أمينة معانا أنت على الخط. أي رقم أربعة غير قادر على الشغل. ها
1: صح، ما تكون قادر على الشغل. سبحان الله
0: سبحان الله. رقم خمسة تعبر عن رقم أربعة، غير راغب في الشغل أساسا. رقم ستة أوكي قاعدة تتحسن اللستة كل شوية. رقم ستة غير مستعد تشوف بعض الوجوه.
1: صحيح
0: نعم،
1: يعني كثير من زملائنا بنستقلهم
0: نحبهم بس غير مستعد إني أشوف. نعم حلو من بعيد انت زي البلوتوث، خليك بعيد هناك شوي، مو بلازم تدخل في حياتي كثير. رقم سبعة تبي اجازة ثانية غير فعلا
1: صح.
0: رقم ثمانية هذه فعلا احتاجها انا بعد الاجازة.
1: اوي انصحك بها،
0: حمام مغربي ومساج.
1: يا
0: سلام يا سلام فعلا ريفرشمنت. رقم تسعة راح نطبقها الحين في البريك انا ولين ننام. رقم عشرة، رقم عشرة قوليها انت يا امين، انا ما بقولها مديري يسمعني وانا دوني راجع من شهر اقول هذا الكلام ما يستوي.
1: اجازة مدى الحياة.
0: اجازة مدى الحياة عملنا لها ريمكس مشيناها ضبطنا. يسعد صباحك أمينة. الله يسعدك. أهلا وسهلا نورتينا. إن شاء الله يا رب. دعواتك عاد أمينة، مشاركة معنا أنت بالمسابقة ولا لا؟ تحبين حمادة هلال؟
1: لا والله ما أعرف بها.
0: طيب شاركي حمادة هلال ومسلم ويحيى علاء، راح يكونون إن شاء الله موجودين معنا وراح نعطيكم تذكرتين. بس ابعتي رسالة على 404 وتطبيق يارن بلاي ليالي الصيف في دبي مع أسماك الثنائية وإن شاء الله تكوني من الرابحين. وهذا الكلام لكل من يسمع. يسعد صباحك أمينة.
1: سلام لكل إخواني معاك ويومكم بعيد.
0: الله يسعدك، مع السلامة.
1: Thank you.

0: أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.
1: مسافر؟ لا تحمل هم تصريف العملات. مع بطاقة الأنصاري للصرافة ترافل كارد من فيزا يمكنك شحنها ب37 عملة مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني، واستخدامها حول العالم بكل سهولة كما لو كنت تنفق في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصاري للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
2: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: إن يوم عهد الاتحاد ليس مجرد مناسبة نحييها كل عام، بل هو عهد متجدد بالوفاء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة والتمسك بالقيم التي قامت عليها دولة الإمارات من وحدة وتلاحم وعطاء وإخلاص.
2: إن هذا اليوم يجسد المعاني الراسخة للوحدة والولاء والعمل المشترك لخدمة الوطن وبنائه، ويذكرنا بأن ما حققته دولتنا من إنجازات استثنائية كانت ثمرة لرؤية حكيمة.
3: 12 من يوليو استحضر بكل فخر واعتزاز ذكرى الاجتماع التاريخي الذي وقع فيه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام طيب الله ثراهم وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار مجددا في البلاد، ودعت الوزارة في منشور عبر حسابها على منصة إكس المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم أن الجيش الأمريكي أنهى تاسع جولة على التوالي من الضربات ضد إيران. أشاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بعد لقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون في واشنطن بخطوة لبنان المضي قدما نحو السلام بعد الجولة الأخيرة من المحادثات مع إسرائيل في روما. قال الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي إن روسيا هاجمت كييف خلال الليل بوابل من الصواريخ الباليستية، مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة 16. قتل 16 جنديا نيجيريا على الأقل وأصيب 23 آخرون جراء هجوم مسلح استهدف إحدى وحدات قوات الدفاع والأمن في منطقة تيرا غربي النيجر بالقرب من الحدود مع مالي وبوركينا فاسو. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: اكسترا فايبس برعاية تطبيق الانصاري للصرافة. اكسترا فايبس.
1: ما يحتاج اقول لين صح، انت من النوع اللي اذا طلع سفرة ولا شيء حيهرينا على الانستغرام.
2: اكيد.
1: صح
2: اكيد.
1: اوكي
2: بس عندي سؤال لك. نعم. انت ما نزلت شيء على فكرة بالطول العطلة تبعك، يعني
1: هذا هو موضوع الساعة هذه،
2: مع انه قبل شوي حكيت انه الستوريج فل بالتليفون.
1: لا لاني انا ما اخذ الجوال من فترة. شوفي انا من النوع اللي اكيد اللي مليان هنا شغل شغل. بس صعب علي يا اخوان هذا الموضوع، لكن حندخل في تفاصيل اكثر. لكن سؤالي لهذه الساعة، هل انت من النوع اللي يحب يصور كل شيء اذا في اي شيء قاعد يصير في حياته، اذا هو طالع اجازة، اذا هو رايح حفلة، اذا اي شيء يحب جدا انه يوثق اللي قاعد يسويه؟ وهذا مو صح ولا غلط، انا مو جاي احكم.
2: هي شخصية
1: من وراء الباب، مو جاي احكم، انا بس جاي اسأل واستفسر عن الموضوع، لاني ركز في هذا الشيء فيني انا شخصيا، واللي ممكن ما يكون صح نسبة لشغلي. فاهم علي؟ نسبة للي انا اسويه مرة غلط، يعني المفروض اللي لا. فنبي نفتح الموضوع هذا ونتناقش فيه أكثر، وأكيد لازلنا مكملين في مسابقتنا مع حمادة هلال ومسلم. من يبي يحضر حفلتهم يبعث لنا على 404 وعلى تطبيق ARN Play أو حتى على رسائل الواتساب 0487155222. ابعثوا لي ليالي الصيف في دبي مع اسماءكم الثنائيه، وان شاء الله راح تفوزون بتذكرتين لحضور هذا الحفل الرائع. منتظر رسائلكم، وايضا منتظر اجابتكم على هذا السؤال، هل انت من النوع اللي يحب يصور كثير ولا يستمتع باللحظه؟
3: لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك، انت زي الفل احلى من الفل، عشانك بسير شو ما بدك، خليني احبك رح احبك حب.

0: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
1: عملة واحدة لا تكفي مسافرا مثلك. بطاقة الأنصار للصرافة ترافل كارد من فيزا، أكبر بطاقة متعددة العملات في الإمارات ب 37 عملة وسعر صرف تثبته بنفسك لتنفق في كل وجهة حول العالم وكأنك في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
2: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
3: درجة الحرارة وصلت ل 38 درجة مئوية في دبي والشارقة.
4: اكتشف المعالم الفريدة وأشهى الأطباق في روما مع رحلاتنا المباشرة من الشارقة. احجز الآن على airarabia.com.

0: وقت الإجازة تشوف النوعين من الناس. النوع الأول كل تفاصيل الرحلة على الستوري، الفطور، القهوة، البحر، الفندق، الغروب، الشروق، أنا وين، أنا مين، أنا مع مين، أنا إيش قاعد أسوي، كل شيء على الستوري من غير ما أشر على مين معايا في الاستوديو حاليا، وأنت تعرفون. والنوع الثاني اختفى، ساين أوف، يعني من باتمان، تشوف علامة من فوق كذا بس ما تشوف وين هو وإيش قاعد يسوي. لكن السؤال، مين منهم أريح نفسيا؟ مين اللي فعلا enjoying وrelaxing؟ تعالوا نشوف الدراسات إيش تقول. في دراسة من هارفارد بيزنس سكول لقت أنه مشاركة اللحظات مع الناس ممكن تزيد الشعور بالسعادة. شو عبالك حقول لك؟ لا، أنه لا، أنه أنا قاعد أشارك لحظاتي معاكم عشان أنبسط أكثر، ويوم ألقى تعليق من ناس أو رحت هنا وين هذا المكان أنت تشارك معه زي كذا، يكون في تفاعل حلو بينكم. خصوصا يجيك كومبلمنت، الأوتفيت رهيب اليوم. إلين ها،
1: لا والله حلو كتير تان. حلو. شوف إلك إيه؟ شغلة أنه أنا مثلا بس نزل عن جد بكون مبسوطة أنه بدي ورجي العالم أنه مثل أخذهم معي، فهمت كيف؟
0: yes.
1: وهذا بطبيعة شغلي أنه أنا لازم نزل، فهمت نعم. كيف؟ حتى أنت نفس الشيء، ما أنا مستغربة كيف مو منزل يعني.
0: حقول لك أنا ليش مو منزل. في دراسة مختلفة مع هذا الموضوع تماما، University of Birmingham تقول بنفس الوقت أنه الأشخاص اللي بيكونوا منغمسين باللحظة غالبا بيقضوا وقت أقل على التلفون، لأنه تركيزهم بيكون على التجربة نفسها مو على توثيقها. يعني أحيانا الشخص اللي ما بينزل مو لأنه مو مبسوط، بالعكس ممكن يكون مبسوط لدرجة أنه ناسي يفتح الإنستغرام.
1: أنت هيك كنت؟
0: نعم. أنا شوفي، أنا أحب جدا عملي، ولكن يوم أخذ إجازة أبا أخذ إجازة حرفيا من كل شيء، من السوشيال ميديا كذلك، لأنها فعلا فعلا فعلا أوفر ويلمينج. هذا نزل، أنا ما نزلت، هذا عمل، هذا إخوان، أنت اللي ما بيشتغل في مجالنا ما بيفهم. يعني أنا أحيانا أقول يا أخي ريتني أبعت إيميل وشي وأسوي حاجات وخلاص أروح أتكل على الله، ساين أوت، يعني من جد أطلع من الشغل. إحنا شغلنا ما بيوقف، لأن كل لحظة لازم يعطيك فكرة جديدة، لازم شو ترند، وين أروح وين أجي، فالموضوع بياخذ من طاقتك. فيوم أخذ إجازة أبا برضو أخذ إجازة من تلفوني، أبا أخذ
1: أنا
0: إجازة
1: بفهمك
0: من موضوع
1: هذا الموضوع، لأنه يعني عن جد أنا كل يوم بحس أنه خلص نهاية الأسبوع بدي كب التلفون.
0: نعم.
1: ما بدي أسمع شيء بالتلفون، ما بدي أشوف ناس، بس خلص بدي أروح أنا أقعد هيك مثلا على البحر يومين ثلاثة، بس هيك ضل أطلع بالبحر والبحر يطلع فيني، أنه خلص نعم. ما بدي أعرف شيء،
0: أبي أفصل،
1: لأنه نحن بشغلنا هذا الشيء بيجيب لنا ستريس، لأنه نعم. مثلا هلأ أوكي ماشي، أنا بنزل، يعني أنا بحب نزل لما أطلع إجازة، بس إمتى الموضوع بيصير ستريس؟ لما كل شوي فوت شوف مثلا قديش جاب لايكات، قديش نعم. جاب كومنتات، ما جاب مشاهدات، يا الله تعبت عليه هيك، هذا الشيء بيصير ستريس، فأنا بفصل من الإجازة وبصير ركز على الفيديوهات وعلى المحتوى اللي عم نزله.
0: تنسين إنك كنت في إجازة صح. أساسا غير كذا اللحظة اللي أنت تعيشينها، مثلا أنا قاعد في مقهى على غروب شمس، ولا أنا على الشاطئ، ولا أنا أيا يكن، أحاول قدر المستطاع حتى لو أنا ملان أبعيش اللحظة الملل هذه. جماعة إحنا ما عد نقدر، أنا أشوف من حولي الناس اللي حولي حرفيا كل خمس دقائق ثلاث دقائق مسكت جوال، أقول يا ابني حط الجوال هناك خلاص ارميه يا أخي، حاول أنك ترجع 10-15 سنة قبل يوم ما في هذا الشيء. كنا نقعد نمل مع بعض نطالع كذا، ما في شيء، لحظة هدوء وصمت وسكوت، ومش لازم دوبامين يعني، فاهم علي؟ فأحاول أني دائما يوم أطلع إجازة أعطي نفسي هذه الميزة اللي أنا أقدر أقعد

0: خلاص معني أنا كنت في الوقت هذا قاعد أسوي الشيء هذا. يوم برجع للبني آدم اللي كان يكلمني بعطيه وقتي كاملا.
1: نفسي نفسي أترك التليفون بمكان بعيد وضيعه.
0: هي صعبة.
1: نفسي أعيش هاي اللحظة نفسي.
0: نعم. منار تقول عشان أحب أشوف الناس تعلق معايا وتكون مبسوطة فقط لا غير. أوكي جميل يا منار. مين كمان؟ في أحد يقول مستحيل إني أنزل أي ستوري ولا أي صورة ما أبى أحد يعرف أنا وين أساسا. ساين أوف ساين أوف. أي نوع من الناس هذول أنتو تحبون تنزلون ولا لا؟ خبرونا على 404 وعلى تطبيق ARN Play. وأيضا آخر فرصة يا إخوان لحضور حمادة هلال ومسلم. نعطيكم تذكرتين اليوم إن شاء الله. هذه هي آخر فرصة. إذا ما بعت ابعت على 404 وعلى تطبيق ARN Play ليال السيف في دبي مع أسمائك الثنائية وإن شاء الله تفوز معنا.
2: صلي زمان ما خجلتش من وحدة

0: الصدمة. اسمعي، رحتي على هاوس اوف هايف من قبل؟
1: اوه كثير كثير كثير بحبه.
0: صح؟
1: كثير ايه.
0: انا متاكد انه في ناس تسمع الحين تقول هاوس اوف هايف انا سامع عنه او يمكن اعرفه بس ما رحته من قبل. جماعه هذا المكان ما يتفوت،
1: تفصل عن جد، تفصل
0: ما يتفوت من جد، تفصل تماما، خصوصا في الصيف. انك تبي اماكن مغلقه واسعه فيها عوالم، فيها اشياء كثير تقدر تسويها. وهذه المره هاوس اوف هايب رجع

0: بفعالية اسمها Electric Carnival. من اسمه راح يكون الوضع مشعل. نتكلم على 25 عالم مختلف، عروض حية وشخصيات كرنفالية متجولة مجنونة. عاد أنا أحب لبسهم جدا، الستاف اللي هناك كل أحد مبدع جدا بشكله وبلبسه، يكون مختلف تماما عن الشيء اللي أنت معتاد عليه. في عندهم الجراند باريد، العرض الاستعراضي الكبير، وتلقاني أنا أول واحد في الطابور قاعد أرقص معاهم وإحنا ماشيين. أبواب سرية وتجارب مخفية، لحظات تصورها وتنبسط. عاد هنا اللي راح تنبسط، لحظات تصورها وتغير جو وتنبسط فيها. إلكتريك كارنفال راح يبدأ من تاريخ 23 يوليو إلين 30 أغسطس في هاوس أوف هايب اللي موجود في دبي مول. وتخيلوا سعر التذاكر من كم؟ 149 درهم بس لكل هذه الفعالية. صدقوني يا أخوان، أنا من تجربة خاصة، أول مرة رحت على هاوس أوف هايب أنا قلت هذا المكان وين؟ ليش ما حد خبرني انه هذا المكان موجود؟ عالم كبير جدا وكل زاوية احترافية للتصوير، راح تطلعون بحاجات حلوة.
1: بدي اشوفت كيف احترافية للتصوير، يعني هو اللي شايل هم التصوير. بس بدي لكم شغلة، هو فينكم يعني تلفوا اكتر من مرة فيه. اول مرة لازم تعيشوا الجو والتجربة كلها بدون تليفون.
0: نعم،
1: لانه هو اصلا لحاله كل هو عبارة عن غرف.
0: نعم،
1: فانت كل ما تفوت بغرفة انت بني ادم تاني.
0: صح،
1: يعني بتعيش هيك خلص مخك بصير يشرد لحاله. يعني انا كتير بحب هذا المكان
0: اللي فيه الاضواء والحاجات هذه، عرفتوها
1: كل الغرف. نعم، حتى الناس اللي بيشتغلوا هناك they are so fun وكثير كثير حبابين، يعني بضلوا يعملوا
0: لبسهم. اجواء انا احب لبسهم، مجانين صراحه ورهيبين، واجواء للعائله صراحه. فعندهم باكج حلو للعائلة، 4 تذاكر ب449 درهم بس 449 درهم بس، يعني توفير يوصل إلى 25% للعائلات. تبون تأخذون نظرة على هاوس أوف هايب؟ شوفوا حسابهم على الإنستغرام هاوس هايب، على الإنستغرام هاوس هايب، راح تشوفون فعاليات وأخبار الإلكتريك كارنفال. هذا الكارنفال الجديد أو الفعالية الجديدة اللي راح تكون هناك. شيكوا على المكان وخبروني إذا راح تروحونه.

0: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.
1: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للعشرين من يوليو. تسوقوا مجموعة واسعة من منتجات العناية بالجسم مقابل 20 درهما فقط لدى باث اند بودي ووركس، حصريا في سيتي سنتر مردف من الساعة 10 صباحا وحتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.
2: الساعة في استوديوهات العربية 99 وصلت ل 9:35.
0: خلي فلوسك وفلوس عيلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر اصرف واستثمر بذكاء أكتر. بدك تعرف أكتر زور الموقع wio.io.

بعد ما وديكم البحر راح اوديكم لحمادة هلال ومسلم ويحيى على في امسية موسيقية مميزة راح تكون ان شاء الله تاريخ 26 يوليو في وورلد تريد سنتر. من اللي فاز معنا بتذكرتين لحضور هذا الحفل الرائع من تنظيم ناي برودكشن ودي اكس بي لايف واكيد بشراكة اعلامية ولا اروع من العربية 99. يا ترى يا ترى يا ترى مين اللي فايز معنا؟ نقول ألف ألف مبروك لسارة يونس، فزتي معنا بتذكرتين لحضور هذا الحفل الرائع، تستاهلين يا سارة. وبكذا نكون وصلنا لنهاية اكسترا فايبز لليوم، واتمنى انكم استمتعتوا معي على قدر ما اني مستمتع معكم. ان شاء الله بكرة موعدنا نفس الوقت 7 إلى 10 صباحا، عندنا لكم مفاجآت وتذاكر واكيد فعاليات حلوة نسويها في الصيف مع بعض. نشوفكم على خير، مع السلامة.

0: هي أصوات أول ما بنسمعها بترجعنا لأجمل الذكريات. الفنانة رشا رزق تحيي حفل مميز يوم 1 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس.
1: سفروا الشبابيك فلوا الأبواب واصحى الهوى يطير كن بالعربي الفصيح.
0: ليلي مليانة حنين ذكريات وأغاني عشنا معها أجمل اللحظات. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو bdhdxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر وشبكة ARN.
2: حولوا مشترياتكم الصيفية إلى فرصة للفوز مع سكاي ووردز خلال مفاجآت صيف دبي حتى 30 من أغسطس. 500 محظوظ سيحصل كل منهم على 10,000 من أميال سكاي ووردز، أي ما مجموعه 5,000,000 ميل. كل ما عليكم فعله لفرصة الفوز هو إنفاق 200 درهم أو أكثر لدى أي من شركاء سكاي ووردز إيفري داي أو مراكز تسوق سكاي ووردز مايلز في دولة الإمارات. حملوا تطبيق سكاي ووردز إيفري داي اليوم. للمزيد زوروا mytss.ae.
3: اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: صمت بلا صورة.
1: مهارات من أجل الحياة هي أول منظومة متكاملة لمهارات الحياة تطلق في إمارة دبي، وتهدف إلى أن تصبح هذه المهارات جزء أساسي من رحلة كل متعلم وليس مجرد مادة دراسية أو نشاط إضافي. هدفنا إعداد عيالنا ليس فقط للنجاح الأكاديمي ولكن للنجاح في الحياة.
2: أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة حملة توعوية أمنية بتزامن مع فصل الصيف وعطلات السفر لتوعية المسافرين بإجراءات حماية وتأمين الأمتعة والممتلكات الثمينة أثناء السفر تحت شعار احمي أمتعتك في سفرك.
3: مؤسسة دبي للمستقبل تواصل الاستثمار في جيل المستقبل عبر إطلاق الدورة الثالثة من برنامج مجتمع المعرفة في دبي، الذي يستهدف الشباب من عمر 13 إلى 17 عاما ويمنحهم فرصة استثنائية لاكتساب مهارات المستقبل.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار مجددا في البلاد، ودعت الوزارة في منشور عبر حسابها على منصة إكس المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم أن الجيش الأمريكي أنهى تاسع جولة على التوالي من الضربات ضد إيران. أشاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بعد لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون في واشنطن بخطوة لبنان المضي قدما نحو السلام بعد الجولة الأخيرة من المحادثات مع إسرائيل في روما. قال الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي أن روسيا هاجمت كييف خلال الليل بوابل من الصواريخ الباليستية، مما أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة 16. قتل 16 جنديا نيجيريا على الأقل وأصيب 23 آخرون جراء هجوم مسلح استهدف إحدى وحدات قوات الدفاع والأمن في منطقة تيارا غربي النيجر بالقرب من الحدود مع مالي وبوركينا فاسو. وافق قادة دول غرب إفريقيا على مشروع إنشاء خط أنابيب للغاز يربط بين نيجيريا والمغرب، وذلك خلال قمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس عقدت في فريتاون عاصمة سيراليون. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.
1: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للحادي والعشرين من يوليو. استفيدوا من خصم بنسبة 50% على جميع القطع لدى كولت سبرينج، بما في ذلك الأحذية والإكسسوارات النسائية حصريا في مول الإمارات وليوم واحد فقط. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.
2: تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجانا لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
0: الدكتور عادل سجواني.
2: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
0: الإعلامي محمد الحمادي.
3: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايا. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
0: سعادة ناعم الشرهان.
4: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
0: ياسر القرقاوي.
5: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
0: الدكتور سليمان الهتلان.
6: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لازم من النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن أكون متجدد.
0: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
7: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، الشعبية جبارة بعد أنه كيسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
0: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
8: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
0: سعادة مشعل جلفار.
9: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم جميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
0: الدكتور مهند الوادية.
10: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي، بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.

0: أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.
1: يمكنكم اليوم تحقيق أمنيتكم بمنزل الأحلام بأقل تكلفة بفضل تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للمفروشات من 24 حتى 26 من يوليو. تسوقوا واستفيدوا من عروض حصرية مذهلة خلال تخفيضات صيف دبي الكبرى، ومن صفقات رائعة على قطع الأثاث والديكور والأجهزة المنزلية والمفروشات ومستلزمات المطبخ والحديقة والكثير غيرها. إنه الوقت المثالي لتجديد منزلكم وإعادة تصميمه وتغييره بالكامل. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com. حولوا مشترياتكم الصيفية إلى فرصة للفوز مع سكاي ووردز خلال مفاجآت صيف دبي حتى 30 أغسطس. 500 محظوظ سيحصل كل منهم على 10,000 من أميال سكاي ووردز، أي ما مجموعه 5,000,000 ميل. كل ما عليكم فعله لفرصة الفوز هو إنفاق 200 درهم أو أكثر لدى أي من شركاء سكاي ووردز إيفري داي أو مراكز تسوق سكاي ووردز مايلز في دولة الإمارات. حملوا تطبيق سكاي ووردز إيفري داي اليوم. للمزيد زوروا mytss.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: مهارات من أجل الحياة هي أول منظومة متكاملة لمهارات الحياة تطلق في إمارة دبي، وتهدف إلى أن تصبح هذه المهارات جزء أساسي من رحلة كل متعلم وليس مجرد مادة دراسية أو نشاط إضافي. هدفنا إعداد عيالنا ليس فقط للنجاح الأكاديمي ولكن للنجاح في الحياة.
2: أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة حملة توعوية أمنية بتزامن مع فصل الصيف وعطلات السفر لتوعية المسافرين بإجراءات حماية وتأمين الأمتعة والممتلكات الثمينة أثناء السفر تحت شعار احمي أمتعتك في سفرك.
3: مؤسسة دبي للمستقبل تواصل الاستثمار في جيل المستقبل عبر إطلاق الدورة الثالثة من برنامج مجتمع المعرفة في دبي، الذي يستهدف الشباب من عمر 13 إلى 17 عاما ويمنحهم فرصة استثنائية لاكتساب مهارات المستقبل.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم أن الجيش الأمريكي أنهى تاسع جولة على التوالي من الضربات ضد إيران. أشاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بعد لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون في واشنطن بخطوة لبنان المضي قدما نحو السلام بعد الجولة الأخيرة من المحادثات مع إسرائيل في روما. قال مسؤولون روس اليوم أن أوكرانيا استهدفت موسكو والمنطقة المحيطة بها بواسطة 400 طائرة مسيرة خلال الليل، مما أدى إلى إصابة شخصين واندلاع حرائق في مبان. قتل 16 جنديا نيجيريا على الأقل وأصيب 23 آخرون جراء هجوم مسلح استهدف إحدى وحدات قوات الدفاع والأمن في منطقة التيرا غربي النيجر بالقرب من الحدود مع مالي وبوركينا فاسو. وافق قادة دول غرب أفريقيا على مشروع إنشاء خط أنابيب للغاز يربط بين نيجيريا والمغرب، وذلك خلال قمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس عقدت في فريتاون عاصمة سيراليون. طورت الصين أكثر من 400 منتج كامل من الروبوتات الشبيهة بالبشر، ما يمثل أكثر من نصف الإجمالي العالمي. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio.
1: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجآت صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم، ناي برودكشن ودي إكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة 26 يوليو حمادة هلال.
1: خليك دايما معايا، نور أرضي وسمايا.
0: مسلم
2: طب أقول لك

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: في أصوات أول ما بنسمعها بترجعنا لأجمل الذكريات. الفنانة رشا رزق تحيي حفل مميز يوم 1 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس.
1: سكروا الشبابيك فنوا الابواب واصحى الهوى يطير كن بالعربي الفصيح.
0: ليلي مليانة حنين ذكريات وأغاني عشنا معها أجمل اللحظات. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو bdhdxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي كالندر وشبكة ARN.

0: صوت بلا صورة.
1: مهارات من أجل الحياة هي أول منظومة متكاملة لمهارات الحياة تطلق في إمارة دبي، وتهدف إلى أن تصبح هذه المهارات جزء أساسي من رحلة كل متعلم وليس مجرد مادة دراسية أو نشاط إضافي. هدفنا إعداد عيالنا ليس فقط للنجاح الأكاديمي ولكن للنجاح في الحياة.
2: أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة حملة توعوية أمنية بالتزامن مع فصل الصيف وعطلات السفر لتوعية المسافرين بإجراءات حماية وتأمين الأمتعة والممتلكات الثمينة أثناء السفر تحت شعار أحمي أمتعتك في سفرك.
3: مؤسسة دبي للمستقبل تواصل الاستثمار في جيل المستقبل عبر إطلاق الدورة الثالثة من برنامج مجتمع المعرفة في دبي، الذي يستهدف الشباب من عمر 13 إلى 17 عاما ويمنحهم فرصة استثنائية لاكتساب مهارات المستقبل.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. شاركت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية في أعمال الاجتماع الثالث لوزراء النقل لدول مجموعة بريكس الذي استضافته الهند بمشاركة وزراء ومسؤولي النقل من الدول الأعضاء، وذلك ضمن رئاسة الهند للمجموعة لعام 2026 تحت شعار البناء من أجل المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه منفتح على عقد لقاء مع نظيريه الصيني والروسي هذا الأسبوع أثناء وجوده في الفلبين للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا. قالت هيئة الموانئ البحرية الأوكرانية اليوم إن عدد القتلى جراء غارة روسية على سفينة بالقرب من مدينة أوديسا الساحلية الجنوبية في أوكرانيا ارتفع إلى 10. قال مسؤولون اليوم إن ما لا يقل عن 25 شخصا لقوا حتفهم جراء السيول والانهيارات الأرضية التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة التي هطلت على شمال وشمال شرق الهند مطلع الأسبوع، مع توقعات بهطول المزيد من الأمطار خلال الأيام القليلة المقبلة. وافق قادة دول غرب افريقيا على مشروع انشاء خط انابيب للغاز يربط بين نيجيريا والمغرب، وذلك خلال قمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ايكواس عقدت في فريتاون عاصمة سيراليون. طورت الصين أكثر من 400 منتج كامل من الروبوتات الشبيهة بالبشر، ما يمثل أكثر من نصف الإجمالي العالمي. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

0: Club. بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: بتلاقوها ببرنامج واحد
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

0: صمت بلا صورة.
1: مهارات من أجل الحياة هي أول منظومة متكاملة لمهارات الحياة تطلق في إمارة دبي، وتهدف إلى أن تصبح هذه المهارات جزء أساسي من رحلة كل متعلم وليس مجرد مادة دراسية أو نشاط إضافي. هدفنا إعداد عيالنا ليس فقط للنجاح الأكاديمي ولكن للنجاح في الحياة.
2: أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة حملة توعوية أمنية بتزامن مع فصل الصيف وعطلات السفر لتوعية المسافرين بإجراءات حماية وتأمين الأمتعة والممتلكات الثمينة أثناء السفر تحت شعار احمي أمتعتك في سفرك.
3: مؤسسة دبي للمستقبل تواصل الاستثمار في جيل المستقبل عبر إطلاق الدورة الثالثة من برنامج مجتمع المعرفة في دبي، الذي يستهدف الشباب من عمر 13 إلى 17 عاما ويمنحهم فرصة استثنائية لاكتساب مهارات المستقبل.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. دشن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي منظومة جيون، أول منظومة وطنية للمدفوعات في الدولة. وأعلن سموه بدء الإصدار الرسمي للبطاقة على مستوى البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة المرخصة وجاهزيتها للاستخدام من قبل المتعاملين. شاركت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية في أعمال الاجتماع الثالث لوزراء النقل لدول مجموعة بريكس الذي استضافته مدينة ناجبور بجمهورية الهند بمشاركة وزراء ومسؤولي النقل من الدول الأعضاء، وذلك ضمن رئاسة الهند للمجموعة لعام 2026 تحت شعار البناء من أجل المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة. وترأس وفد الدولة سعادة الشيخ ناصر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في الوزارة. أرسلت دولة الإمارات في إطار استجابتها الإنسانية العاجلة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للمتضررين من الزلزالين اللذين وقعا في جمهورية فنزويلا البلوفارية، وعبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وبالتنسيق مع سفارة الدولة لدى كراكاس إلى الحكومة البوليفارية في فنزويلا 70 طناً من المواد الإغاثية والمستلزمات الإنسانية المتنوعة. أعلن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي اليوم تسجيل زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر ضرب غرب إيران. أعلنت السلطات الروسية اليوم إحباط هجوم أوكراني واسع استهدف منطقة موسكو باستخدام أكثر من 400 طائرة مسيرة خلال ساعات الليل، مؤكدة أن الدفاعات الجوية اعترضت معظمها قبل وصولها إلى العاصمة. واصلت سلطات الإطفاء بكوريا الجنوبية اليوم جهودها لإخماد حريق اندلع في مستودع تابع لشركة كوبانغ، وذلك مع استمرار تأجج النيران لليوم الثالث واضطرار المواطنين لإخلاء منازلهم في ظل مخاوف من انهيار محتمل للمبنى. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

يمكنكم اليوم تحقيق أمنيتكم بمنزل الأحلام بأقل تكلفة بفضل تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للمفروشات من 24 حتى 26 من يوليو. تسوقوا واستفيدوا من عروض حصرية مذهلة خلال تخفيضات صيف دبي الكبرى ومن صفقات رائعة على قطع الأثاث والديكور والأجهزة المنزلية والمفروشات ومستلزمات المطبخ والحديقة والكثير غيرها. إنه الوقت المثالي لتجديد منزلكم وإعادة تصميمه وتغييره بالكامل. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور أحمد الشامسي.
4: هل إحنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض هالمرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق. قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهمي أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها. ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: لو تروح تسافر في أي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: أجمل الأغاني العربية.

تتبعهم لجوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق، واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: صمت بلا صورة.
1: مهارات من أجل الحياة هي أول منظومة متكاملة لمهارات الحياة تطلق في إمارة دبي، وتهدف إلى أن تصبح هذه المهارات جزء أساسي من رحلة كل متعلم وليس مجرد مادة دراسية أو نشاط إضافي. هدفنا إعداد عيالنا ليس فقط للنجاح الأكاديمي ولكن للنجاح في الحياة.
2: أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة حملة توعوية أمنية بتزامن مع فصل الصيف وعطلات السفر لتوعية المسافرين بإجراءات حماية وتأمين الأمتعة والممتلكات الثمينة أثناء السفر تحت شعار احمي أمتعتك في سفرك.
3: مؤسسة دبي للمستقبل تواصل الاستثمار في جيل المستقبل عبر إطلاق الدورة الثالثة من برنامج مجتمع المعرفة في دبي، الذي يستهدف الشباب من عمر 13 إلى 17 عاما ويمنحهم فرصة استثنائية لاكتساب مهارات المستقبل.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. دشن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان رئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، منظومة J1 أول منظومة وطنية للمدفوعات في الدولة، وأعلن سموه بدء الإصدار الرسمي للبطاقة على مستوى البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة المرخصة وجاهزيتها للاستخدام من قبل المتعاملين. أرسلت دولة الإمارات في إطار استجابتها الإنسانية العاجلة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للمتضررين من الزلزالين اللذين وقعا في جمهورية فنزويلا البوليفارية، وعبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وبالتنسيق مع سفارة الدولة لدى كراكاس إلى الحكومة البوليفارية في فنزويلا 70 طناً من المواد الإغاثية والمستلزمات الإنسانية المتنوعة. أعلنت السلطات الروسية اليوم إحباط هجوم أوكراني واسع استهدف منطقة موسكو باستخدام أكثر من 400 طائرة مسيرة خلال ساعات الليل، مؤكدة أن الدفاعات الجوية اعترضت معظمها قبل وصولها إلى العاصمة. واصلت سلطات الإطفاء بكوريا الجنوبية اليوم جهودها لإخماد حريق اندلع في مستودع تابع لشركة كوبانغ، وذلك مع استمرار تأجج النيران لليوم الثالث واضطرار المواطنين لإخلاء منازلهم في ظل مخاوف من انهيار محتمل للمبنى. دعا مفوض الهجرة في الاتحاد الأوروبي النمساوي ماغنوس برونر إلى انتهاء عهد الرقابة الحدودية بين الدول الأوروبية داخل منطقة شنغن، وطالب بإعادة فتح الحدود الداخلية تدريجيا بما في ذلك الحدود بين النمسا والدول الأوروبية المجاورة لها. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: إنرجي مع ياسمين.
1: يعني أنا والله اليوم محتارة كيف بدي أبدأ الحلقة. معلي أبدأ هيك بصفقة اليوم قوية للفريق الإسباني يا جماعة اليوم. لا لا لا لا، شو هالفرحة، شو هاللعبة مبارح يلي خربت الدنيا وقلبت الموازين، وكان الكل متوقع فوز الأرجنتين، وأنا واحدة من الناس اللي فعلا كنت متوقع فوز الأرجنتين مبارح رغم أني كنت عم شجع الفريق الإسباني. ما بننكر أكيد أنه الفريق الأرجنتيني لعب بحماس وبقوة، حتى ليونيل ميسي وحتى كتير من الناس اللي بشجعوا الفريق الإسباني زعلوا على ميسي، انه خصوصي انه هذا اخر مونديال له، اخر كأس العالم، فانه يعني حرام، هارد لك. بس الدنيا ربح وخسارة، هديك المرة ربح هو، سبحان الله هالمرة الدور لاسبانيا. ومن هلأ من قبل ما ابدأ البرنامج عم يوصل لي المسجز وعم بيباركوا لي على موضوع منتخب اسبانيا. يا جماعة اكيد انا يعني بحترم المنتخبين، لكل الناس اللي بيشجعوا المنتخب الارجنتيني ما تزعلوا، هي لعبة بالنهاية. أكيد هي حلاوة روح المنافسة لما ناس بتكون عم تشجع الأرجنتين وناس بتكون عم تشجع إسبانيا. بس بصراحة فرحة، يعني فرحة، فحتى أنا اليوم هيك لابسة أحمر، هلأ بدي أحطك ستوري على إنستغرام تشوفوني كيف أنا محتفلة اليوم وعايشة الأجواء. يعني بصراحة شو هيدا الشيء اللي عملته يا لامين يا مال، شو هيدا، شو هيدا، ما عم صدق اللي صار. يعني تخيلوا انه هو يعني فعلا رقم الحظ تبعه 19. في عندكم انتم رقم حظ؟ هيك رح نحكي اليوم عن موضوع رقم الحظ. في رقم حظ بحياتكم فعلا حسيتوا انه هو كان مرافقكم، انه هذا الرقم كان هو سبب حظكم ونجاحكم؟ يعني كلنا شفنا انه رقم 19 كان مرافق لامين يامال بكل حياته. سبحان الله انه امبارح عم يلعب يوم 19 الشهر وعمره 19 سنة، وحتى يعني كل الأجواء اللي بتقول رح أحكي أكثر عن موضوع رقم 19 طبعا، وعن الشيء اللي كان بيجمعه بالرقم 19. العالم كله عم تبعت لي يا مال يا مال مبروك ياسمين، لا تنسي طلعي لي الجائزة. محمود محطوط جنب اسمك انك رابح جائزة، الموضوع مش من عندي من الكمبيوتر، المهم انك رابح الحمد لله. واكيد بتمنى دائما هيك يكون في فوز. اليوم ما عندي مسابقات مشان هيك من الاخر، بس اليوم رح خبركم عن اشياء رح يصير في عليها جوائز ومسابقات قريبا. بس يعني لا يا جماعة، اليوم ما عم بقدر خلص احتفال. يعني فعلا خلصت فيك كل الكلام يا لامين يا يامال. أيوة. يلا مين حابب يشارك معي؟ خلونا نحتفل مع بعض اليوم.

0: لا يا جماعة، في حدا آكل قتلة من تحت راس ميسي؟
1: لا.
0: اتصل فيه على الهواء مباشرة يا ربي. رد يوسف. يوسف عم نتصل فيك مباشرة على الهواء، بتمنى ترد علينا. يوسف.
2: ألو.
0: هاي يوسف، كيفك؟
2: كيفك، شو أخبارك؟
0: منيحة، شو أخبارك؟
2: أول شيء ألف ألف مبروك لكل الإسبانيين.
0: شكراً.
2: ودي حبوا لمين يا مان؟
0: شكراً لك على الروح الرياضية. شكراً لك على الروح الرياضية يوسف. خبرني.
2: أنا بشجع إسبانيا من 2010 عن جد والله، يعني أنا هذا فريق المفضل.
0: تمام.
2: يعني أنا فيفا إسبانيا.
0: الله عليك. ها يعني أنت مش أرجنتيني؟
2: لا لا لا لا أبدا. عملت قتلة قتلة من أمي.
0: يعني طب ليه أكلت قتلة لكم؟
2: بارح ربحوا. أوكي. قاعد عم فضل أنا ووارد.
0: شوي. أنت مبارح أكلت القتلة؟
2: مبارح أكلت قتلة كان إمتى؟
0: جديدة يعني أنت فكرت أنت وطفل أو شيء؟
2: لك لا هلا مبارح أكلت قتلة.
0: يا جماعة المستمع عنا أكل قتلة مبارح. أوه ماي والله لا تطلع ستوري على العربية. خبرني القصة، خبرني القصة وعلي صوتك لأن الموضوع.
2: قاعدين عم نشجع وكذا.
0: أنت ومين؟ آخر
2: 10 دقايق أنا ووالدتي وأخي ووالدي، فنحن البيت مقسومين. أوكي؟
0: تمام.
2: نص إسبان ونص أرجنتين، أمي وأختي أرجنتين وأنا وأخي إسبان، إسبان العظم يعني.
0: تمام.
2: ربحوا تمام؟ وأنا عطنط ويت وأحكي وكذا وأمي تزورني. بعدين ما في تحملت مسكت هالشحاطة ووين؟ الله يجعلك.
0: لا لا لا لا لا لا لا عم تمزح. لا لا لا لا تحية لوالدتك أول شيء.
2: والله يا
0: يوسف لا انت حتضرب ترند. يوسف انت قصتك حتضرب ترند والله. انا وقت بعثت الرساله فكرت عم تحكي عن شيء قصه انت وصغير.
2: لا لا لا هلا هي امبارح هي جديده يا فريش بتاعت الشحاطه اكلها.
0: يا روح اعرف وين عم بيوجعك.
2: اي والله جابوا الطالب ونشوف الشاشه كثير ما بعرف ميسي بقربها ابن عمته ما بعرف شو
0: بركي بركي حدا من العائله ما بتعرف يا اخي ما بتعرف يمكن هو هيك لها جذور ارجنتينيه والدتك وما لك خبر يا اخي.
2: هلا هون اخي خلص يعني اهدى ما عاد حكى ولا كلمه.
0: انا سكت شاف العيار تقل شوي يعني.
2: اي والله استفزيتها كثير انا الصراحه يعني طلعت سوء ما عندها.
0: لا شوف يعني هلا هي حقها والوالده بتمون شو ما عملت الوالده بتمون يعني.
2: شو بتقول
0: ايه والله انت كمان انت بتستفز الوالده حرام عليك يعني.
2: لك انا عم بحتفل لعبة زي هي طول حتخسر من اول لعبة حتخسر
0: ايش حنخسر ولا ربحنا؟
2: ربحنا بكيل عيونهم بكيل شو هاللعبة الحلوة شو على حرفك الارجنتين بصراحة عن جد كانوا يعني زعلوني بصراحة. بس فريق مثل هاد عرف كيف يتكتك كيف يضبط المباراة كيف الفرص تبعهم مخيفة يعني لولا الحارس تبعهم مارتينيز كان في 4 اهداف
0: فعلا. لا واصلا في جول شفت التغى في جول لغولنا يا باي باي يعني نحن كان ممكن نكون 2-0 بس اتس فاين اتس فاين المهم انهم اخذوا كاس العالم.
2: في جول ثاني تسلل كان يعني هيك شعرات
0: صح صح
2: بس اخر شيء عن جد الاسبان يرفع لهم القبعه هيك فريق اول مره يفوت كاس عالم
0: عن جد.
2: شباب صغار عارفين شو عم يعملوا فايتين بقوه ومو فايتين هيك عم يتسلوا
0: عارفين طبعا طبعا ناس اكابر جارين هيك داخلين وبقوه يعني شو هالحكي. طب خبرني يوسف منين عم تسمعني؟
2: انا بدبي.
0: بدبي وينك يعني بدبي وين؟ تعرف وين؟
2: شارع الشيخ زايد.
0: شارع الشيخ زايد. وين رايح طيب يا يوسف؟
2: والله رايح الشغل.
0: الشغل والله شغلك كلاسيك تروح ساعه 2:15 على الشغل.
2: ايه شغلي خاص فيني لانه
0: ها مشان هيك عايش اجواءك على رواق يعني. شو بتشتغل يوسف؟
2: انا بشتغل مجوهرات.
0: مجوهرات الله عليك والله حلو المجوهرات. طب وين محلك خلينا هيك نشوف يعني.
2: دي ام سي سي.
0: شوف والله عم بعمل لك دعايه يا يوسف.
2: تكدشي قلبك يا ياسمين.
0: والله عم بعمل لك دعايه هيك كرم اخلاق يعني. يعني ما بشكي هيك من شيء خاتم مرصع بعلم اسبانيا يعني ما بشكي من شيء يا يوسف ها. شوف انا مشجع اسباني على فكره ربحوهم خواتم ذهب مرصع بالالماس لكل لاعبين اسبانيا بتعرف هالمعلومه؟
2: طبعا هي اول سنه مثل
0: اول سنه
2: اللي هو مثل تبع الام بي اي تبع السله هيك بيعملوا لهم. هي السنه يعملوا لهم خواتم
0: ان شاء الله كاس العالم الجاي بيشتروا من عندك
2: ان شاء الله يا رب.
0: بس مو بس خاتم هيك شيء كوليه شغله عامله يعني هيك يدللوك يعني
2: 100%
0: ان شاء الله يا رب يا رب ما بتعرف وين الخير. موفق يا رب يا يوسف. شكرا كثير لمشاركتك.
2: تسلمي لي يا رب. شكرا كثير لك وشكرا انك تشجعي اسبانيا من قلبك. انت عن جد حدا بيفرح وانا تعرف فكره قبل المباراه قلت لك انه حيفرح بعثت لك انه حيربحوا اسبانيا صدقيني
0: بس انا كنت خايفه
2: قلت لك حيربحوا اسبانيا وقلت لك كنت مشكك بالموضوع.
0: ايه والله
2: شكيتي خلاص
0: لك خلص خلص يوسف انت من يوم راح شو ما حيصير بعتلي خلص انت حتصير مثل هاي شو اسمها هي اللي طالع الاخبار على راس السنه شو اسمها هي طالع الاخبار
2: ليلى عبد اللطيف
0: ليلى عبد اللطيف انت يوسف عبد اللطيف يوسف عبد اللطيف معنا من العربيه 99 يا جماعه بنجم لنا بالاخبار مثل ما بيقول يوسف شكرا كثير لمشاركتك عن جد كثير انبسطت فيك وانت كمان الف مبروك لك
2: الله يبارك فيك
0: يا هلا يا
2: يوسف مبروك الاسبانيين وهارت لك للارجنتين اوريدي اخذين كاس
0: اننا اخذين كاس ايه يعني بيطلعوا يعني. ايه ما تزعلوا هيك الدنيا ربح وخساره مو مشكله
2: خلصنا صار لهم من 2016 ما اخذين
0: كاس خلصنا بقى اكزاكتلي اكزاكتلي خلص معنا يوسف شكرا كثير لك لك يوسف يا هلا يا هلا باي باي يوسف يوسف يوسف يوسف سؤال اخير سؤال اخير انا كنت عم بحكي انه امبارح كان رقم حظه للاعب اكيد الاسباني بموضوع الرقم 19
2: تمام.
0: هل في عندك رقم حظ هيك خاص فيك بتحسه انه
2: أيوة
0: هو
2: سبعة
0: سبعة طب شو صار عندك احداث برقم سبعة خبرني
2: سبعة يعني
0: مبارح اكلت سبعة اتلات اظن سبع شحاطات ممكن يكون هذا سبع شحاطات اكلت غير شيء
2: لا سبعة هو رقم حظ حلو يعني مرة في شغلة هيك حطيت رقم سبعة عم زبطت والله كل رقم مرافقني يعني اي والله
0: حلو طب يلا موفق يا رب اكيد بتمنى لك كل الخير وخلينا نشوف
2: بقى احنا شوي انت كمان شو رقم حظك انت عم تسالينا
0: كمان هلا هو مش موضوع رقم حظ انا بالنسبه لي ما بعرف ليش بحب رقم 32 من صغري ما تسالني ليش هيك عندي سر مع
2: 32
0: ليش ما تسالني ما بعرف ليش وبحب كمان كتير رقم 5 لان انا عيد ميلادي 5/2 هيك يعني مع انه ما انه شفت شيء واو يعني بس انه انا هيك بتفائل برقم عيد ميلادي مثل ما بيقولوا يعني
2: 32 رقم حلو يعني بصراحه
0: ما بعرف ليش بحب رقم 32 مع انه والله اقول لك انه صار معي شيء فيه رقم 32 لا حتى توقعت انه لما صار عمري 32 مش بكثير من زمان تفكروني هلا كثير كبيره لما صار عيد ميلادي 32 قلت حيصير شيء حيصير هلا هو صار في عندي شغلات حلوه على فكره بمجال شغلي بال 32 باي ذا واي يعني which is الحمد لله حلو يعني فانا هيك بحب رقم 32 5 2 اي حدا بحب يحتفل فيني 5 2 يا جماعه وشكرا جزيلا ما بده يعني والله ما بده اوكي
2: هلا يوسف انا روحك الحلوه وشكرا البرنامج الحلو
0: اهلا
2: والجد والانرجي بتعطيها مخيفه
0: لك تسلم يا يوسف كلك ذوق انا اصلا هيك بعطي هالانرجي بسببكم انتم والله والله كلك ذوق
2: جميل يا رب يلا الله معك
0: باي باي باي باي يا جماعة اللينك صار كتير كتير طويل رح نحكي أكتر بعتولي شو رقم حظكم وشو صار معكم أحداث برقم حظكم هل فعلا بتتفائلوا فيه ولا أنتوا هيك اعتبرتوا رقم الحظ وخزلكم وبطلتوا تتفائلوا فيه خبروني أكتر على 404 لأن مستمرين اليوم كله رح نحكي عن الحظوظ والأرقام ورح خبركم أكتر شو كان رقم 19 بالنسبة لإسبانيا

0: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم ناي برودكشن ودي إكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة 26 يوليو حمادة هلال.
1: خليك دايما معايا نور أرضي وسمايا
0: مسلم
2: طب أقول لك ما في الساحة هي الفيتامين
0: يحيى علاء
3: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه؟ مين ده؟
0: لايف بي دبي وول تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ لأن الفايب رح يكون نار.
4: تواصل مع الأصدقاء العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجانا لجميع أنحاء العالم والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.
5: هذا الصيف استعد عافيتك مع العلاج بالأكسجين المضغوط في مستشفى الزهراء. قد يساعد العلاج في دعم عملية الشفاء الطبيعية لحالات مثل القدم السكري والتعافي بعد الجراحة والإصابات الرياضية والحروق والجروح بطيئة الالتئام. عرض الصيف 10 جلسات ب8,000 درهم حتى نهاية سبتمبر. استشر طبيبك لمعرفة مدى ملائمة العلاج لحالتك. للحجز 04-378-6666.
6: امتلك هذا الصيف سيارة SUV من جيتور دون ضريبة أو مع تمويل دون فائدة، إضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات إحدى الشركات مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
7: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

ومكملين مع بعضنا مع إسبانيا والاحتفالات. خلينا هيك نقرأ بعض الرسائل. كنت عم بسألكن عن موضوع شو هو الرقم الحظ الخاص فيكم، هل في عندكم رقم حظ خاص فيكم؟ محمود بيقول رقم 10 هو شهر خطبتنا وفيه عيد زواجنا وفيه ميلاد زوجتي وبتفائل بهالرقم كتير. ميرنا بتقول أنا الرقم الحظ عندي هو رقم 16، تزوجت يوم 16/6 وجبت ابني يوم 16/7 وجبت ابني الثاني يوم 16/5 وهلأ حامل وعم بيقولولي ممكن أولد 16/11. الله عليكي الله عليكي، ايه ده لا حلو، حبيتك انه في عندكم هيك أرقام وأشياء ممكن تتفائلوا فيها بالأرقام. طبعا مثل ما كلنا بنعرف انه لامين يامال كان فعلا حظه الرقم 19، يعني عمره 19، بيلعب مع منتخب إسبانيا بالقميص رقم 19، نهائي كأس العالم اللعب بتاريخ 19 يوليو، والصورة الشهيرة اللي فيها ميسي حامل الطفل لامين التقت قبل 19 سنة تقريبا بسنة 2007. لا تو ماتش، يعني تو ماتش، يعني مش معقول هيدا الرقم، شو هيدا، لازم كلنا نحول على الرقم 19. قولكم

بتزبط معنا ولا لا كل واحد يضل على الرقم اللي خاص فيه. انا بالنسبه لي بحس هيك سبحان الله انه كيفك الدنيا بتغير, انه كيف التقوا ليونيل ميسي ويامال بعد 19 سنه, تخيلوا بس على اكبر مسرح كروي بالعالم بنهائي كاس العالم. صدفة خلت كل الناس تحكي عنها, عن دورة الزمن بكرة القدم. يعني انتم متخيلين ممكن هلا يكون هيك طفل مثلا, ممكن يكون ابن رفيقتك عم تلعبي معه شغلة, ابن صديقك, ابن شي, وينافسك بس يكبر ويفوز عليك. مستحيل عن جد, يعني هاي لازم تصير اصلا بحس فيلم هاي القصة اللي صارت, انه هيك صورته كيف عم بيحممه. عم حطوا صور هلا لميسي يا مال عم بيحممه, هيك هو بيبي عاملينه هيك على الاي اي, بصراحه مضحكه. وانا عملت لهم شير عندي على الانستغرام. يا جماعه انا ما بعرف من وين, ما تسالوني. انا امبارح نزلت عملت بالاي اي على الانستغرام الخاص فيني صورتي مع لامين يامال, حطيتها هيك انه على اساس نحن محتفلين بالمسرح وما بعرف شو, عملت له تاج. والله لا يرويكم يا جماعه, نمت صحيت فقت لقيت المنتخب الأرجنتيني كله داخل على الإنستغرام عندي وعم بيلحقولي بالأرجنتيني. أنا ما عم بفهم عليهم هنا شو. المهم هني أنا معصبي بس أنا بس عم بضحك. المهم الأرجنتينية كله عم ببعتولي بهادل, وبنفس الوقت الإسبان عم ببعتولي بتشكروني إنه ياي thank you. المشكلة وين؟ إنه هيك عملت شوي ترانسليشن لبعض الكومنتس, تخيلوا شو كاتبين الأرجنتينيين. والله أنا ما قصدي إنه عم بحكي عليهم, بس تخيلوا شو كاتبين لي, انه على فكره اذا مفكره حالك ذكيه وحاطه صورتك معه بالملعب, على فكره احنا حاسين انه هذا اي اي ممكن ما يكون حقيقي وانت عم تضحكي علينا. لا قولوا والله بشرفكم, بشرفكم اي اي, لا فكرت حالي حقيقي, فكرت حالي معه بالمسرح عم بالملعب عم بحتفل معه. والله العظيم وقت قريت هالكومنت قلت لا بدنا نروق, بدنا نهدى شوي. يعني من كل عقلكم انه انا كنت معه بهذا, يعني ان شاء الله يا رب اكون هيك يوما ما هيك مثلا بالملعب وهيك, وقال انا هيك اعطيهم الكاس مثلا. ما بتعرفوا بركيك ان شاء الله بتزبط. المهم هبه بتقول مبروك ياسمين, احلى فرحه واحلى مباراه كانت, المهم خسرت الارجنتين. لا يا هبه ما بدنا نزعل الارجنتينيين هلا حرام. والله امبارح انا ما نمت الليل من الفرحه, قلت لحالي اذا انا ما عم نام من الفرحه شو صاير بالارجنتينيين, ما عم بيناموا من شو, من شو علي عليهم. المهم سامحوني يا جماعة, بس عن جد كانت لعبة حلوة والله. يعني شوفوا لو ما الأرجنتين ربحت هديك المرة بقلكم, بس ربحوا يعني صار وقت هيك نعطي فرصة لمنتخبات تانية, وأكيد مكملين مع بعض. وللغيرانين بحبك وبغار, مكملين مع بعض. خبروني شو رقم الحظ تبعكم, مشاركين معي لحتى نشوف شو في عندكم قصص.

0: امتلك هذا الصيف سيارة SUV من جي تور دون ضريبة أو مع تمويل دون فائدة، إضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. تفضل بزيارة معارض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات إحدى الشركات مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام. هذا الصيف الإجازة التي تستحقها أقرب مما تتخيل. استمتع بعرض صيفي مميز في JA The Resort مع خصم 20% على الإقامة، والأطفال يقيمون ويتناولون الطعام مجانا. شاطئ طبيعي يمتد لما يقارب الكيلومتر، ملاعب غولف، أنشطة رياضية مائية، لقاءات ممتعة مع الحيوانات، وناد للأطفال مليء بالأنشطة، تجربة تناسب كل أفراد العائلة. احجز اليوم عبر jaresortshotels.com أو اتصل على 04-814-5500.
1: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 يوليو حتى 2 أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: مهارات من أجل الحياة هي أول منظومة متكاملة لمهارات الحياة تطلق في إمارة دبي، وتهدف إلى أن تصبح هذه المهارات جزء أساسي من رحلة كل متعلم وليس مجرد مادة دراسية أو نشاط إضافي. هدفنا إعداد عيالنا ليس فقط للنجاح الأكاديمي ولكن للنجاح في الحياة.
2: أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة حملة توعوية أمنية بتزامن مع فصل الصيف وعطلات السفر لتوعية المسافرين بإجراءات حماية وتأمين الأمتعة والممتلكات الثمينة أثناء السفر تحت شعار احمي أمتعتك في سفرك.
3: مؤسسة دبي للمستقبل تواصل الاستثمار في جيل المستقبل عبر إطلاق الدورة الثالثة من برنامج مجتمع المعرفة في دبي، الذي يستهدف الشباب من عمر 13 إلى 17 عاما ويمنحهم فرصة استثنائية لاكتساب مهارات المستقبل.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: منصور بن زايد يدشن جيوان أول منظومة وطنية لبطاقة المدفوعات في الدولة. الإمارات ترسل مساعدات إنسانية إلى فنزويلا دعما لمتضرري الزلزالين. روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني ضخم على موسكو.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. نبدأ بهذا الخبر، حيث دشن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، منظومة جيوان أول منظومة وطنية للمدفوعات في الدولة. وأعلن سموه بدء الإصدار الرسمي للبطاقة على مستوى البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة المرخصة وجاهزيتها للاستخدام من قبل المتعاملين. جاء ذلك خلال استقبال سموه معالي خالد محمد بن عمة محافظ مصرف الإمارات المركزي وأعضاء مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات وعددا من الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات المالية وشركات المدفوعات المحلية والعالمية. وبدأت البنوك والمؤسسات المالية المرخصة إصدار بطاقة جيوان على مراحل تتواصل خلال الأشهر المقبلة، وتقبل بطاقات جيوان بجميع فئاتها لدى أجهزة نقاط البيع ومنصات التجارة الإلكترونية وأجهزة الصراف الآلي والمحافظ الرقمية، بما يدعم المدفوعات اللاتلامسية والمشتريات عبر الإنترنت وعمليات السحب النقدي، مع إمكانية استخدامها في عمليات الدفع المحلية والدولية وفق الضوابط المعتمدة، وبما يوفر تجربة دفع متكاملة وآمنة للمتعاملين. بالانتقال إلى أخبارنا المحلية الأخرى، شاركت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية في أعمال الاجتماع الثالث لوزراء النقل لدول مجموعة بريكس الذي استضافته مدينة ناجبور بجمهورية الهند بمشاركة وزراء ومسؤولي النقل من الدول الأعضاء، وذلك ضمن رئاسة جمهورية الهند للمجموعة لعام 2026 تحت شعار البناء من أجل المرونة والابتكار والتعاون والاستدامة. وترأس وفد الدولة سعادة الشيخ ناصر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في الوزارة. وأقر وزراء النقل في دول مجموعة بريكس الإعلان الختامي للاجتماع الذي تضمن خارطة طريق لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في قطاع النقل، وحدد عددا من الأولويات الاستراتيجية شملت تطوير البنية التحتية المستدامة وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري في قطاعات النقل وتعزيز استخدام وقود الطيران المستدام SAF وخفض انبعاثات الكربون وتطوير مراكز النقل الحضري ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، إلى جانب إنشاء شبكة أبحاث للسكك الحديدية بين دول المجموعة. ضمن أخبار الإمارات، نظم مجرى الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية ورشة عمل وطنية جمعت أكثر من 20 جهة بهدف توحيد الجهود لتنفيذ استراتيجية شركات الإمارات من أجل الخير 2031 وبناء منظومة أكثر تكاملا لقياس الأثر. سارة شو المدير التنفيذي لمجرى الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية تحدثت لمركز أخبار ARN حول هذه الورشة وأهدافها.
5: الورشة تؤكد أن الانتقال إلى اقتصاد الأثر يتطلب تنسيقا وطنيا وشراكة حقيقية بين مختلف الجهات، ودور مجرى هو بناء هذا التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين وتحويل المسؤولية المجتمعية من مبادرات متفرقة إلى منظومة مؤسسية تقوم على الحوكمة والشفافية وقياس الأثر والإفصاح عن مساهمات الشركات وفق إطار وطني موحد. كما تمثل الورشة خطوة عملية لتنفيذ استراتيجية شركات الإمارات من أجل الخير 2031 من خلال مواءمة الجهود مع الشركاء مع مستهدفات الدولة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. نجاح هذه الاستراتيجية لا يقاس بعدد المبادرات التي تطلق، وإنما بقدرتها على إحداث أثر مستدام وقابل للقياس يدعم الوصول بقيمة اقتصاد الأثر إلى 20 مليار درهم بحلول عام 2031، مما يعزز ريادة دولة الإمارات كنموذج عالمي في صناعة الأثر الوطني المشترك.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: إلى أبرز مستجدات المنطقة والعالم، أرسلت دولة الإمارات في إطار استجابتها الإنسانية العاجلة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للمتضررين من الزلزالين اللذين وقعا في جمهورية فنزويلا البوليفارية، وعبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وبالتنسيق مع سفارة الدولة لدى كراكاس، قدمت أو أرسلت إلى الحكومة البوليفارية في فنزويلا 70 طنا من المواد الإغاثية والمستلزمات الإنسانية المتنوعة. وتضمنت المساعدات الإنسانية المقدمة مستلزمات طبية وخياما ومستلزمات للإيواء بما يسهم في التخفيف من الآثار الإنسانية للكارثة، إلى جانب تعزيز قدرة الجهات المختصة على الاستجابة للاحتياجات العاجلة للمتضررين. نبقى في فنزويلا، حيث بلغ عدد ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد في 24 من يونيو 5208 قتلى بحسب حصيلة جديدة مؤقتة نشرها رئيس البرلمان خورخي رودريغيز. وقدرت الأمم المتحدة غداة الكارثة أنه قد يصل إلى 50,000، وتحدثت تقديرات أخرى عن وجود 10,000 مفقود. وتواصل فرق الإنقاذ إلى جانب المتطوعين البحث عن الضحايا بين الأنقاض، ويتكدس في لاغوايرا حوالي 20,000 شخص باتوا بلا مأوى في مخيمات عشوائية أقيمت في ملاعب وساحات عامة وعلى الأرصفة. انتقل بكم إلى ملف روسيا وأوكرانيا، حيث أعلنت السلطات الروسية اليوم حباط هجوم أوكراني واسع استهدف منطقة موسكو باستخدام أكثر من 400 طائرة مسيرة خلال ساعات الليل، مؤكدة أن الدفاعات الجوية اعترضت معظمها قبل وصولها إلى العاصمة.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أسماء الفائزين بالجوائز الفردية لبطولة كأس العالم 2026 عقب المباراة النهائية التي توج فيها المنتخب الإسباني باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد. وحصد الإسباني رودري جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة بعد المستويات المميزة التي قدمها في خط وسط منتخب بلاده، مساهما في قيادته إلى منصة التتويج، فيما نال الأرجنتيني ليونيل ميسي الكرة الفضية، وحل الفرنسي كيليان مبابي ثالثا ليفوز بالكرة البرونزية. ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. انرجي مع ياسمين.

ورجعنا من جديد اكيد مع مستمعين انرجي ومعكم انا ياسمين مكملين مع بعض. خلونا هيك نحكي شوي عن حفلات بيت ذا هيت اللي فعلا كانت خطيره. انا من يومين كنت بحفل بيت ذا هيت لما كنا بصراحه بحفل ديستينكت عصام النجار وكانت الاجواء خطيره واللي ما اجى فعلا روح عليه حفلات رائعه وكان في جوائز قيمه من العربيه 99 واكيد معي وفعلا الجمهور استمتع. كان في ستيكيشنز كان في ايربودز كان في اشياء كثير. فللحفلات القادمة اللي ما حجز من هلأ يحجز لأن حتستمتعوا كتير أكيد بالجوائز والحفلات اللي قادمة. صيف دبي أكيد مكمل بأجواء موسيقية استثنائية مع بيت ذا هيت دي إكس بي سيزن 5 السلسلة الفنية اللي عم تجمع أهم نجوم الوطن العربي على مسرح دبي وول تريد سنتر بتنظيم من سبوتلايت لايف انترتينمنت وبالشراكة الإعلامية أكيد مع العربية 99. الحفلات المنتظرة مين؟ الشامي. الشامي رح يطلع على جمهوره يوم 8 أغسطس بعد النجاح الكبير اللي حققته أغاني مثل يا ليل ويا العين وصبرة ودكتور وغيرها. الشامي معروف بحضوره القوي على المسرح وحفلاته اللي الجمهور فيها بغني من أول أغنية لآخرها، لذلك عن جد التوقعات عالية جدا لهي الليلة. بس يوم 1 أغسطس بدنا هيك نرجع لذكريات الطفولة لأن الموعد مع صوت الطفولة والذكريات الحلوة مع الفنانة رشا رزق صاحبت الأغاني اللي رافقت أجيال كاملة بأعمال الرسوم المتحركة رح تقدم أمسية مختلفة مليانة نوستالجيا وتعيد للجمهور أجمل الأغاني اللي كبرنا عليها إلى جانب أعمالها الفنية الأخرى أكيد لتكون ليلة فيها مشاعر وذكريات بامتياز. والحلو أكتر إنه الحفلين رح يقاموا على مسرح دبي وول تريد سنتر مع تذاكر بتبدأ بس من 105 دراهم ضمن فعاليات بيت ذا هيت دي إكس بي سيزن 5 اللي صارت من أبرز الفعاليات الموسيقية بالصيف أكيد بدبي.

0: يا الله، يعني أنا عم حاول هيك حرام هيك خفف على الأرجنتينيين، هيك سكر على السيرة. أنتوا جماعة الإسبان ترجعوا بتفتحوا السيرة يا جماعة. الموضوع يعني محاول خلص، خلينا ننتقل لموضوع الحظ بالأرقام. هبة بتقول أنا بحب رقم 7 لأنه عيد ميلادي ب2/7 وجبت بنتي ب5/7 وتزوجت ب23/7 والأرجنتين خسرت ب19/7. يا هبة، لا تعبت أحكي معك هبة. هبة لا أنت يعني حطمت الأرقام يا هبة. هبة عم دق لك تليفون، بتمنى تردي علي. يلا مستمرين مع احلى مستمعين. بس والله يا جماعه الارجنتين والله انا بحبكم، ها بس انه هيك فرحت انه تغير هيك شوي، تغير شكل. يعني مين عم بيربح ومين عم يخسر؟ هبه.
1: الو. ايوه
0: هبه، شو هالمسج هاي؟ شو هالمسج؟
1: اتذكرت اخر شيء قلتي والله كمان 19/7.
0: لا لا لا لا لا، انت تفوقتي على نفسك يا هبه. لا يعني بصراحه تستاهلي. يعني اظن ما حدا خطر له هالموضوع غير انت. انت لازم ياخذوك على المونديال، انت تعطيهم هيك التحليلات من عندك.
1: طبعا هم هيك خسرانيني.
0: فعلا هبه. يعني انتوا هيك معقول انتوا تركتوا كل اشهر السنه وكل حياتكم مركزتوها بشهر 7؟
1: لا انا مو ب2/7، انا ب7/2.
0: ها 7/2، عفوا 7/2. اوكي وبنتك جبتيها
1: ب5/7 وعيد زواجنا ب23/7 وخسروا كمان. طيب هنا خسروا بشهر 7،
0: شو تعملي لهم؟ يعني انت موضوع بايدك. ما بايدك يا اختي. هن قرروا شو بدنا نعمل هيك الدنيا.
1: قرروها
0: اي والله حقك. طب سؤال، انتوا بالبيت كلكم ما عم تشجعوا اسبانيا ولا كان في قسم هيك مشكل؟ يعني
1: هلا بس زوجي كان عم يشجع الارجنتين. بس يا حرام
0: يا علي. نام بالليل طمنيني ولا تسي حبة تحت لسان؟
1: والله يعني نحنا كنا كتير كتار وكلنا ونحنا أستانة قاعد هيك. هو إنه يعني ما أحمر وعني
0: حرام.
1: أي والله هلأ هو ما بيحبون لأستانة لأنه لعيبة برشلونة ما بيحبون. هو
0: هلأ شوفي يعني. أحكي ضميري. أنا جوزي من جماعة أرجنتين أوكي، بس هو أيوة. بالنسبة له لما بقي بس أرجنتين وإسبانيا، لا هو مع إسبانيا. قال لي أنا فريقي الأول هو إسبانيا وبعدين الأرجنتين. يعني إذا الأرجنتين بتلعب مع أي فريق تاني جوزي بشجع الأرجنتين، بس لما لعبت مع إسبانيا لا جوزي كوع.
1: برافو عليك.
0: كوع من أول. لا هو بيحب الفريق الإسباني من أول يوم، عرفتي هو المفضل عنده، عرفتي. فقلت له منيح، فيك خير يا حبيبي، فيك خير. وإلا ما
1: يعني
0: كان نام بالبيت.
1: كان عم يعني كان مبسوط بالاثنين إنه هنن يعني هون عم يشجع هون وعم يشجع.
0: تخيلي. فمشان أنا مشان هيك فرحت، قلت منيح ربحت إسبانيا. يعني كان طقني، عرفتي، لأنه هو فرحان للاثنين، عرفتي.
1: لا حلو هيك ها كمان إنه واحد يشجع.
0: لا ما بصير الواحد لازم يكون عنده. أنا هذا يا أبيض يا أسود، لكن مش رمادي. أنا ما بقبل بالرمادي. قلت هدول أنا لا مع هدول ولا مع. لا حبيبي بدك تحدد.
1: لا نحن اسبانيا بس قلنا لهم من الاول لا حدا يشجع الارجنتين، غشاشين
0: ما بصدق.
1: وبالزور فازوا.
0: خلص خلص يبقى ما تحكي عليهم، هلا بزعلوا المستمعين. خلص حرام خلينا هيك نخفف عليهم. لا اليوم وضعهم صعب، يعني بدنا نعزيهم كمان. يعني كمان الجماعه يعني ما بدنا هيك نضغط عليهم.
1: طيب ممكن مره بدكم تاخذوا كمان.
0: حرام. هلا على كل احوال حتى ميسي خلاص هاد كان اخر وورلد كاب له.
1: والله ما شفته امبارح، ما شفته غير كان عم يبكي اخر شيء، عم يعصر حاله
0: لحاله. ايه ما نزلت الدمعه يا علي.
1: بالزوره
0: يعني بده يعملوا لنا بلوك انا وانت. سؤال هبه، شو بتشتغلي انت؟
1: انا ما والله ما سمع عم بشتغل.
0: والله لا تشتغلي، عيشي حياتك وانبسطي. لا انت عن جد انت بتحبي الشغل؟ اشتغلتي من قبل هبه؟
1: لا لسه، يعني انا بسوريا ايه بس هون لا لسه.
0: ها هون لا جديد. عشان تدوري اي مجال؟
1: والله ما في شيء معين يعني انه
0: هيك. يعني خلي المستمعين يعرفوا، بركي يمكن حدا بيساعدك. قولي لنا شو المجال، هندسه، طب، ما بعرف.
1: لا كبير. انا معي بس انا متخرجه ادب تركي.
0: لك انت روحي اشتغلي بالمسلسلات التركيه دبلجه، في احلى منها.
1: ما بياخذوني، ما عم ياخذوني.
0: روحي ادمي قولي لهم انا بحكي تركي بالبول. لا والله حرام تروحي عليكي.
1: والله شو بدنا نساوي هلا، انا السبب عم نحاول.
0: يلا موفقة يا رب. أكيد قد صار لك بدبي هبة؟
1: سنتين.
0: ها سنتين. سنتين يلا هيك إن شاء الله.
1: حتى على فكرة وجيت على دبي ب 23/7
0: هلا. لا لا لا خلاص خلاص خلاص هبة خلاص.
1: والله
0: خلاص خلاص.
1: والله عن جد جيت 23/7 بعيد زواجنا يعني.
0: لا لا لا
1: رقم سبعة.
0: لا رقم سبعة فعلا انت بغير لك حياتك. وانا حاسة هلا بشهر سبعة بدك تلاقي شغل ان شاء الله.
1: اي والله ناطرة ناطرة يصير شيء حلو يعني بشي سبعة.
0: يلا يا رب يا رب هيك بالتوفيق يا رب.
1: يعني حتى لو مجموعة سبعة يعني 3+4 5+2 معي
0: منظبطها منظبطة اكزاكتلي. المهم يمشي الحال.
1: المهم يمشي الحال
0: ان شاء الله يا رب بالتوفيق يا هبة. وبتمنى لك اكيد كل الخير حبيبتي هبة. بتمنى لك يوم حلو. هلا هلا حبيبتي
1: لك على البرنامج الحلو.
0: اهلا وسهلا يا هبة. انا بالعكس بفرح فيكم حبيبتي. هلا
1: تسلميلي تسلميلي. انت اللي محليتي
0: حبيبتي. كلك ذوق خجلتيني. كلك ذوق يا هبة.
1: تسلميلي.
0: اهلا اهلا باي باي باي باي.
1: الله معك
0: ياي. خلينا نحكي مع مهند. مهند بعت رساله. لا يا مهند لا يا مهند. والله يا مهند منيح ما بعتت كنيتك مشان ما حدا يدور عليك. معلش اقول معلش مهند. يا مهند عم نتصل فيك مباشرة.
2: الرقم الذي قمت بطلبه خاطئ.
0: خاطئ.
2: الرجاء التأكد.
0: لا انا دقيت غلط. انا اسفه يا مهند. استنى خليني اتاكد. والله صح. ايه اه اه اه إذا طلع غلط معناتها أنت عندك يا بس واتساب. لأنه عن جد عم بدق صح. لا والله طلعت أنا كنت دقة غلط. يا مهند. هاي مهند.
3: ألو.
0: كيفك؟
3: أهلا وسهلا.
0: أنت على الهواء مباشرة معي أنا ياسمين بإنرزي.
3: أهلا وسهلا فيك.
0: شو أخبار مهند؟ بس بدي أياك تعلي شوي صوتك بس شوي.
3: طيب.
0: هيك
3: منيح. طيب ماشي. إيه؟ هلا هيك احسن
0: كتير منيح. مهند شو اخبارك؟
3: تفضلي.
0: مهند عم تسمعني؟
3: ايه سامعك.
0: شو اخبارك؟
3: والله الحمد لله ومكيف ومبسوط.
0: مبسوط يعني مبسوط انا هذا السؤال
3: طبعا.
0: ومبروك مبروك مهند. احكي لي هيك كيف كان امبارح؟ وين حضرت المباراة امبارح؟
3: بالبيت. والله
0: مع مين حضرتها؟
3: انا وابني.
0: انت وابنك؟ ابنك قد ايه عمره ما شاء الله؟
3: ابني عمره 26 سنة.
0: 26 سنة ما شاء الله ما شاء الله. الله يحمي لك يا. طيب وابنك مين كان عم يشجع؟
3: مثلي.
0: ها مثلك. وانت مين عم تشجع؟ اسبانيا.
3: لا نحن ريال مدريد.
0: ها اوكي اوكي برافو عليك. طيب سؤال خبرني يعني هيك صار في مثلا اخذ وعطى بينك وبين حدا من رفقاتك؟ حدا زعل منك؟ زعلت من حدا بسبب المباراة؟
3: لا لا لا لا. الكل الكل باع اسبانيا. الكل
0: الكل باع اسبانيا.
3: مع اسبانيا. ايه
0: مع اسبانيا.
3: ايه بكفي بكفي الموقف اللي صار مع
0: مصر
3: مباراة. ايوه
0: برافو عليك.
3: هذا بكفي.
0: هو المشكلة في ايه ما كل العالم هيك يعني. في لا لا في في لون جمهور لسه الارجنتيني في لون.
3: حتى لو
0: حتى لو حتى لو. طب انت ليش متان بميسي تحديدا تحديدا؟
3: يعني الاحداث اللي صارت لحالها بتكفي.
0: معك حق. طيب كل احوال
3: ها؟ ما بحبه من ما بحبه من ايام برشلونه.
0: من ايام برشلونه ما بتحبه. طيب مهند شو بتشتغل حضرتك؟
3: موظف.
0: موظف باي قسم؟ خبرنا خبرنا.
3: اتش ار.
0: ولي ولي ولي لك انتوا جماعه الاتش ار انتوا دابحين ده ليه ليه هيك بتعملوا فينا ليه؟ انت اتش ار حباب ولا شرير خبرني؟
3: لا لا لا
0: لا مالي حباب لا شرير هيك حسيتك عم تقول.
3: دول حدين.
0: دول حدين معناتها شرير. شرير ولا لا؟
3: مهند. شو معناتها مهند؟
0: بغض النظر انا ما هذا السؤال. انا السؤال
3: سيف ذو الحدين.
0: ايه بس يعني بس اقول لك شيء يعني انت هل اذا حدا فعلا مثلا غلطان هيك بتروح فيه ديب مثلا اكستريم بالمشكله ولا لا ممكن تعطي فرص؟
3: مع الادمي ادمي اكثر منه.
0: ايه واللي غلط بدون قصده
3: لا شوفي في الناس نوعين. في ادمي وفي عدم مؤاخذة على عليه انه رزيل.
0: ايه هداك لا ما ما هداك ما بندخل فيه.
3: انا مع الرجل ارزل.
0: يي يي يي يي يي
3: لك انا بدي اخذ حقي.
0: طيب موفق وموفقين الموظفين اللي بيشتغلوا معك بالشركة وكل التوفيق يا مهند. كل التوفيق.
3: الله يسلمك. الله يسلمك.
0: يا هلا يا مهند. شكرا كتير لمشاركتك مهند.
3: يا هلا يا هلا.
0: اهلا وسهلا اهلا وسهلا. باي باي باي باي. ومكملين اكيد مع بعض بانرزي. خليكن معنا وهي الغنية لكل حدا كان عم بيشجع الفريق الاسباني.

0: حولوا مشترياتكم الصيفية إلى فرصة للفوز مع سكاي وورد خلال مفاجآت صيف دبي حتى 30 من أغسطس. 500 محظوظ سيحصل كل منهم على 10,000 من أميال سكاي وورد، أي ما مجموعه 5,000,000 ميل. كل ما عليكم فعله لفرصة الفوز هو إنفاق 200 درهم أو أكثر لدى أي من شركاء سكاي وورد إيفري داي أو مراكز تسوق سكاي وورد مايلز في دولة الإمارات. حملوا تطبيق سكاي وورد إيفري داي اليوم. للمزيد زوروا mytss.ae.
1: في أصوات أول من نسمعها بترجعنا لأجمل الذكريات. الفنانة رشا رزق تحيي حفل مميز يوم 1 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس.
2: سهر الشباب فلوا الابواب واصحى الهوى يطير كن بالعرب الفصيح.
1: ليلي مليانة حنين، ذكريات وأغاني عشنا معها أجمل اللحظات. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو bdhdxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر وشبكة ARN.
3: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

مكملين مع بعض أكيد بأنرزي وأكيد بحفلات لا تنتهي مع العربيات 99. حابة هيك خبركم عن حفل قريبا أكيد مع وائل جسار ورامي جمال, رح يجتمعوا بدبي بحفل ليلة من الحب والدموع. إذا كنتوا بتبحثوا عن حفلات غنائية عربية بدبي, فهذا الصيف الحفل اللي بيستحق أنه يكون ضمن خططك. ب8 أغسطس رح يلتقي وائل جسار ورامي جمال على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي من أكيد تنظيم ناي برودكشن, بأمسية تجمع 2 من أبرز النجوم الغناء العربي, ورح يقدموا باقة من أشهر أغانيهم اللي كل الجمهور بيحبها وسمعها واستمتع فيها على مر السنين. بالليلة رح تمزج ما بين الرومانسية والحنين والألحان اللي رح تلاقوا فيها حالكم عم بترددوا الأغاني لا شعوريا. أكيد أي حدا حابب يشتري تذكر رح تلاقوهم عبر بلاتينوم ليست وأكيد من تنظيم العربية 99 برعاية إعلامية من العربية 99. ومكملين مع بعضنا لحتى هيك نحكي أكثر عن موضوع الأرقام. كنا عم نحكي عن موضوع الأرقام, هل الرقم رقم حظك ممكن يكون رقم سعادتك أو رقم شؤمك بالحياة. كنا عم نحكي في صبية بعت لي رسالة بس كاتبت لي لو سمحتي من دون اسم, قالت إنه هي خلقت بعشرة ثلاثة وبعشرة ثلاثة لما صار عمرها 15 سنة انفصلوا أهلها عن بعض, وكان يوم عيد ميلادها لما عرفت انه اهلها انفصلوا عن بعض فهي صارت تكره هذا اليوم. وبعشرة ثلاثة السنة اللي بعدها عرفت للأسف انه والدها تزوج وحدة تانية. فهي عم بتقول انا فعلا ما بعرف ليش صرت حس انه اهلي بتقصدوني بهذا اليوم, وفعلا صار يوم شئم بالنسبة لي, وصرت لما يقرب عيد ميلادي صرت خاف منه وصار عندي شعور انه هذا اليوم بده يصير شيء بشع بحياتي. بدي اقول لك ما تخافي, ممكن هيك الأحيان بتصير واحد أحداث بحياته بأيام هيك غريبة. إن شاء الله بتشوفي أيام حلوة, أيام هيك ناطرتك أكيد مخباية. بتمنى هيك تتغير نظرتك لهذا اليوم, وبتمنى بيوم عيد ميلادك تحكي معنا لحتى نحتفل معك وهيك نعوضك ونحسسك إنه لا فعلا هذا اليوم حلو وبتستحقي إنك تحتفلي فيه أكيد. مكملين مع بعض بإنرزي معي أنا ياسمين.

ناي برودكشن ودي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليله استثنائيه بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 اغسطس على مسرح قاعه الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

تعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99. العربية.

0: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.
1: أمي شو كلمة مرور الواي فاي؟
2: ممكن أخذ قطعة؟
3: ليش الكل يصرف على الماتشة؟ وليش ما حد يابلي؟
4: العوائل تتشارك كل شيء، الثلاجة، الواي فاي وحتى الماتشة، ليش ما تشاركون البنك بعد؟ تعرفوا على ويو للعائلة، أول حساب عائلي مشترك في الإمارات. ادخروا وصرفوا وتابعوا ونموا فلوسكم مع بعض في تطبيق ويو للأفراد. البنك صار جزء من العائلة. اكتشفوا المزيد عبر ويو.io/family. ويو بنك خاضع لإشراف مصرف الإمارات.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للحادي والعشرين من يوليو. استفيدوا من خصم بنسبة 50% على جميع القطع لدى كولت سبرينج، بما في ذلك الأحذية والإكسسوارات النسائية حصريا في مول الإمارات وليوم واحد فقط. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: أهلا بكم من جديد. قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على حسابه في منصة إكس: أهنئ معالي أندي بيرنهام بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة، متمنيا له التوفيق في قيادة بلده نحو مزيد من التقدم، وأتطلع إلى العمل معا لتعزيز العلاقات الراسخة التي تجمع بلدينا وتطوير آفاق تعاونهما بما يخدم مصالحهما المشتركة. دشن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، منظومة جي وان، أول منظومة وطنية للمدفوعات في الدولة. وأعلن سموه بدء الإصدار الرسمي للبطاقة على مستوى البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة المرخصة وجاهزيتها للاستخدام من قبل المتعاملين. أرسلت دولة الإمارات في إطار استجابتها الإنسانية العاجلة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للمتضررين من الزلزالين اللذين وقعا في جمهورية فنزويلا البوليفارية، أرسلت إلى الحكومة البوليفارية في فنزويلا 70 طناً من المواد الإغاثية والمستلزمات الإنسانية المتنوعة. بلغ عدد ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 24 يونيو 5208 قتلى بحسب حصيلة جديدة مؤقتة نشرها رئيس البرلمان خورخي رودريكس. أعلنت شؤون الطيران المدني بمملكة البحرين استهداف أجهزة الملاحة الجوية المدنية لإدارة إقليم البحرين لمعلومات الطيران بمسيرات عدائية ضمن العدوان الإيراني الآثم عليها دون أن يؤثر ذلك على سير العمليات الملاحة الجوية. قال الكرملين اليوم إنه يرحب بأي اتصالات بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الروسي سيرجي لافروف هذا الأسبوع في مانيلا، حيث تعقد اجتماعات الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: انرجي مع ياسمين.
1: ومكملين مع انرجي، اكيد مكملين مع انرجي، وخلونا هيك نحكي اكثر عن حفلات الصيف بدبي. مستمر باقوى الحفلات مع بيت دهي دي اكس بي سيزن 5 بحفلات. اذا كنت من عشاق الموسيقى والاجواء الحماسيه، جهزوا حالكم لثلاث امسيات استثنائيه على مسرح دبي وورلد تريد سنتر، قاعه رقم 8. اكيد رح يكون في حفل يوم 25 يوليو لسلطان مرشد وطلال سام، أمسية خليجية بامتياز رح تجمع اثنين من أبرز النجوم مع باقة من أشهر الأغاني اللي فعلا بيحبها الجمهور. أما يوم 1 أغسطس رح تكون رحلة مليئة بالحنين والذكريات مع الصوت اللي رافق الطفولة وأجيال كاملة بليلة استثنائية لا تفوت مع الفنانة رشا رزق. أما يوم 8 أغسطس فرح يكون الحفل المنتظر، واحدة من أكثر حفلات الموسم انتظارا. رح يلتقي الجمهور مع الشامي، متخيلين الشامي، بليلة مليئة بالطاقة والإحساس وأشهر الأغاني اللي حققت نجاح كبير. أما وين رح يكون؟ أكيد بدبي وورلد تريد سنتر، قاعة رقم 8. وأي حدا حابب يشتري التذاكر بتلاقوهم عبر بلاتينوم ليست، والتذاكر بتبدأ بس ب105 دراهم. وأما الحفل أكيد رح يكون ضمن فعاليات بيت دهي دي اكس بي سيزن 5، وأكيد من تنظيم سبوت لايف لايف انترتينمنت وبالشراكة الإعلامية مع دبي سمر سربرايزز، وأكيد برعاية من العربية 99 و PHI ستوديوز. فأكيد أكيد أي حدا حابب يحجز بتلاقوا التذاكر عبر بلاتينيوم ليست لحتى تروحوا وتستمتعوا بأحلى حفلات بيت دهي دي اكس بي سيزن 5.

إذا كان مزاجك طرب وإحساس، صدقوني هذا هو الوقت المناسب لحتى تحزوا وتروحوا تستمتعوا بليلة استثنائية أمسية مع ناي برودكشن ودي إكس بي لايف. رح يقدموا اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي، مين هن؟ وائل جسار ورامي جمال. انتم تخيلين الليلة شو حتكون؟ يوم 8 أغسطس على مسرح الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي. استعدوا لليلة مليانة إحساس ورومانسية وأغاني عاشت مع الجمهور، من أجمل أعمال وائل جسار اللي تركت بصمة بكل بيت عربي إلى أنجح أغاني رامي جمال اللي حققت ملايين المشاهدات وأصبحت من الأغاني المفضلة عند الجمهور. تخيلوا ليلة واحدة نجمين وأجواء كلها طرب وذكريات مع أجمل الأغاني اللي أكيد رح ترددوا كلماتها من أول لحظة، وأكيد رح نستمتع كلنا مع بعض بالحفل. لأي حدا حابب يحجز فيكن تحجزوا هلأ، لأن فعلا الحفلة حتكون جدا جدا مميزة وأكيد برعاية إعلامية من العربية 99.

مفكرين انه خلصوا ليالي الصيف بدبي؟ ما خلصوا، لان لسه مستمرين مع احلى الحفلات بدبي. استعدوا لليلة عن جد رائعة، رح تكون بأداء حمادة هلال ومسلم ويحيى علاء بأمسية موسيقية جدا مميزة. ليلة استثنائية رح تجمع الطرب والغناء الشعبي مع أقوى الأجواء بحفل واحد. استعدوا لسهرة مليئة بالطاقة وبالأغاني اللي رح يعشقها الجمهور. رح نلتقي كلنا أكيد مع النجم الكبير حمادة هلال بصوته المميز، ومع نجم المهرجانات مسلم، ورح يشاركهم أكيد يحيى علاء بعرض حي مليء بالمفاجآت من أول دقيقة وحتى آخر أغنية. استمتعوا بأجواء حماسية ترفيهية وتجربة موسيقية لا تنسى. أكيد تنظيم الحفل من ناي برودكشن ودي اكس بي لايف، وأكيد برعاية إعلامية من العربية 99. ورح تكون الحفل بمركز دبي للتجارة بقاعة المعارض رقم 8. عن جد حيكون حفل خطير. أنتم متخيلين حمادة هلال ومسلم ويحيى علاء بليلة واحدة؟ والله أنا بتخيل الحفل حيكون واو. أنا من ناحيتي رح كون يمكن من أول حاضري إذا كنت موجودة بإمارات إن شاء الله، وفعلا متحمسة كتير إني أحضرهم. وهي الحفل أنا يعني هدول ثلاثة مع بعضهم كتير بعشقهم، فتخيلوا ثلاثتهم بحفل واحد. فأي حدا حابب يحجز أكيد فيكن تحجزوا فورا ومكملين مع بعض بإنرجي.

0: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99
1: على 99 أحلى الأوقات الأغاني اللي بتحبوها
2: أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات

0: يمكنكم اليوم تحقيق أمنيتكم بمنزل الأحلام بأقل تكلفة بفضل تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للمفروشات من 24 حتى 26 من يوليو. تسوقوا واستفيدوا من عروض حصرية مذهلة خلال تخفيضات صيف دبي الكبرى ومن صفقات رائعة على قطع الأثاث والديكور والأجهزة المنزلية والمفروشات ومستلزمات المطبخ والحديقة والكثير غيرها. إنه الوقت المثالي لتجديد منزلكم وإعادة تصميمه وتغييره بالكامل. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق. هذا الصيف الإجازة التي تستحقها أقرب مما تتخيل. استمتع بعرض صيفي مميز في جي اي ذا ريزورت مع خصم 20% على الإقامة، والأطفال يقيمون ويتناولون الطعام مجانا. شاطئ طبيعي يمتد لما يقارب الكيلومتر، ملاعب غولف، أنشطة رياضية مائية، لقاءات ممتعة مع الحيوانات، وناد للأطفال مليء بالأنشطة. تجربة تناسب كل أفراد العائلة. احجز اليوم عبر jaresortshotels.com أو اتصل على 04 814 5500.

تخيل تروح على المول تشتري بقيمة 500 درهم، بدل ما ترجع بالأكياس اللي اشتريتها من المول ترجع بمفتاح منزل أحلامك. أنتوا متخيلين؟ متخيلين إنكم تربحوا منزل أحلامكم بدبي شقة العمر؟ أكيد ممكن هاد الشي يصير، لأن ممكن طلع التسوق بأي مول من مولات دبي. لما بتروحوا على أي مول من مولات دبي، مجرد ما تشتروا بقيمة 500 درهم، تسألوا المحل هل أنتوا من المحلات المشاركة بحملة منزل أحلامك؟ إذا قالوا يس، معناها كل اللي عليكم تعملوه بتاخدوا الفاتورة وبتروحوا على منطقة الكيو آر كود لحتى تعملوا سكان للفاتورة تبعيتكم، لحتى يدخل اسمكم تلقائيا بالسحب، لحتى تربحوا منزل أحلامكم أكيد مع Win Your Home in Dubai. يعني تخيل انك مثلا عندك فاتورتين بقيمة 500 درهم، الفاتورتين ممكن يضاعفوا فرصك بالربح. نصيحتي لألكم لما تشتروا مثلا لتسي اشتريتوا بقيمة 1000 درهم، انا برأيي تدفعوا الفاتورة على دفعتين، يعني 500 ب500، هيك بتكونوا عم بتضاعفوا فرصكم بالربح، لان كل يوم احد عم بيكون في عنا رابح لحتى يربح استوديو او الجائزة الكبرى اللي رح تكون هي 2 bedroom. انتم متخيلين تربحوا استوديو او 2 bedroom بدبي؟ يعني هي بحس جائزة العمر، فعلا جائزة العمر، والحملة مستمرة لغاية يوم 30 اغسطس. يعني انتم كل احد ممكن تربحوا منزل لغاية 30 اغسطس، يعني اللي ما ربح هذا الاحد ممكن يربح الاحد اللي بعده. مش موضوع انه شخص واحد اللي حيربح، لا، الحملة مستمرة. ولحتى تعرفوا معلومات اكثر عن حملة Win Your Home in Dubai، فيكم تزوروا الموقع الالكتروني winyourhomeindubai.com. وانا بالنسبة لي، انا من اول الناس اللي شاركت وبعدني عم شارك كل ما بشتري شيء بقيمة 500 درهم، سواء مطاعم، محلات الكترونيات، ملابس، اي شيء بيخطر على بالكم بس اسألوهم هل انتم من المحلات المشاركة، واذا قالوا ايه كل اللي عليكم تعملوا سكان لفاتورتكم لحتى يدخل اسمكم تلقائيا بالسحب لحتى تربحوا منزل احلامكم.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دائما في أكثر، تطبق الشروط.
1: شورى عليك غضابة، فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
3: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز رفق القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
2: الدكتور مهند الوادية.
4: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
5: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
6: بودكاست استكانه.
7: اصبحت تجربه التسوق لشراء الازياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس اند سبنسر افضل من اي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقه اذكى واسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.
0: اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق، واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.
8: العربية 99،
9: الموسيقى أولا.
10: ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

تعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

هلأ خلصنا المونديال وخلصنا كل شيء ورجعنا لحياتنا، بس أنا عم حاول أتذكر نحن شو كنا نعمل قبل المونديال. والله نسيت شو كنا بنعمل، وين بنروح، شو بنعمل، نضل عم ناكل. تفضل شارك معي، تفضل. ما بدي شارك معي، في شخص مجهول ما حابب يشارك، قال مقضية عم ناكل. ما بعرف والله نسيتك، نحن المسا شو بنعمل، ما عاد في لا كأس العالم. هلا الشيء الحلو انه لازم نصير ننام بكير ونفيق بكير على شغلنا، لان اظن اليوم ثلاث ارباع العالم يعني يا ما فائت على الشغل يا اما فائت بصعوبه كبيره بعد سهره امبارح. والله انا امبارح رجعت ما يجيني نوم من كتر ما هيك تحمست، الادرينالين عندي صار يلعب، ما عرفت نام صراحه للصبح. ففعلا الموضوع هيك بيكون حماسي وهيك، بس انه استمتعنا بفتره كاس العالم، وان شاء الله كاس العالم اللي جاي اكيد بالتوفيق لكل المنتخبات العربيه تحديدا. بنتمنى هيك نشوف منتخب عربي عم

0: تلقيكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للحادي والعشرين من يوليو. استفيدوا من خصم بنسبة 50% على جميع القطع لدى كولت سبرينغ، بما في ذلك الأحذية والإكسسوارات النسائية حصريا في مول الإمارات وليوم واحد فقط. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.
1: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتال شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج، بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتال شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07-209-6000.

0: صمت بلا صورة.
1: اللي ميز هاي النسخة ان طبقنا نظام المسارات، بحيث ان سوينا 6 مسارات: مسار كرة القدم، مسار كرة السلة، مسار الألعاب الفردية، كذلك المسارات العلمية والثقافية مثل مسار الذكاء الاصطناعي، مسار الإعلام وصناعة المحتوى، ومسار الفنون والإبداع.
2: في إطار تطور الخدمات المقدمة للمسافرين، تعمل جمارك دبي بالتعاون مع مطارات دبي والجهات ذات الاختصاص على تنفيذ مشروع إنشاء غرف مخصصة لفحص حيوانات الرفقة في مباني مطارات دبي 1، 2، و3، بما يوفر بيئة مجهزة لإجراءات الفحوصات البيطرية بكفاءة وسرعة.
3: في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، نحن نؤمن أن التحول الرقمي الحقيقي هو اللي يختصر الوقت، يبسط الإجراءات، ويقدم تجربة تستحق ثقتكم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أندي بيرنهام بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في المملكة المتحدة، متمنيا له التوفيق في قيادة بلده. وقال سموه في حسابه على منصة إكس: أتطلع إلى العمل معا لتعزيز العلاقات الراسخة التي تجمع بلدينا وتطوير آفاق تعاونهما بما يخدم مصالحهما المشتركة. هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أندي بيرنهام بتوليه منصب رئيس الوزراء البريطاني. وقال سموه في حسابه على منصة إكس: نتطلع إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتعميق التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات الاستثنائية التاريخية التي تجمع البلدين لما فيه خير الشعبين الصديقين. دشن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي منظومة J1، أول منظومة وطنية للمدفوعات في الدولة. وأعلن سموه بدء الإصدار الرسمي للبطاقة على مستوى البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة المرخصة وجاهزيتها للاستخدام من قبل المتعاملين. أرسلت دولة الإمارات في إطار استجابتها الإنسانية العاجلة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للمتضررين من الزلزالين اللذين وقعا في جمهورية فنزويلا البوليفارية 70 طناً من المواد الإغاثية والمستلزمات الإنسانية المتنوعة إلى فنزويلا. أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت المنشآت المدنية والحيوية في المملكة بالصواريخ والطائرات المسيرة في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وأمنها واستقرارها وتهديد مباشر لحياة المدنيين الآمنين. أعلنت شؤون الطيران المدني بمملكة البحرين استهداف أجهزة الملاحة الجوية المدنية لإدارة إقليم البحرين لمعلومات الطيران بمسيرات عدائية ضمن العدوان الإيراني الآثم عليها دون أن يؤثر ذلك على سير عمليات الملاحة الجوية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل مواطنين 2 برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة دير جرير شرق رام الله. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

ومع بداية أسبوع جديد على هواء 99 العربية بقول مساء الخير لكل الفريوية. أخباركم إيه يا شباب؟ أخبار الحياة، أخبار المود، أخبار الطريق. الطريق بصراحة النهاردة أنا حاسس الموضوع لطيف، يعني في شوية ازدحامات قدامي في شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، ولكن مش كتير كالمعتاد، يعني إيه أماكن بسيطة كده مش كتير قوي. عموما لو في أي أبديت ابعتولي على 404، ودي وسيلتنا للتواصل دايما مع بعض على مدار الثلاث ساعات الجايين عن طريق الاس ام اس أو عن طريق الابليكيشن أو الواتساب. فاصل سريع ونرجع ونشوف عندنا إيه النهاردة في فريواي.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي.

0: الساعة دلوقتي 5:24 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويوبانك للأفراد. ادخر، أنفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويوبانك على wio.io.

بصوا الحفلات كتير، ولكن انتوا عارفين العربية 99 دايما بتختار ان هي تكون موجودة في الحفلات القمة. فلكوا ان تتخيلوا ان في حفلة هتجمع ما بين، ركزوا كويس قوي في الاسماء، وائل جسار ورامي جمال. الله، يعني ليلة مليانة حب، رومانسية، الحان في منتهى الروعة، شجن، دموع لو حابين او ليكوا نفس او خاطر يعني، ولكن اكيد ليلة مميزة جدا. الليلة دي هتكون يوم 8 اغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي. حفلة اكيد ما تتفوتش، والراعي الاعلامي ليها اكيد العربية 99. لكل الناس اللي هتحضر الحفلة، زي ما هتعيشوا شجن برضو هتعيشوا شوية زقططة زي دول، ولازم تسقفوا. ها

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: 99
2: عملة واحدة لا تكفي مسافرا مثلك. بطاقة الأنصار للصرافة ترافل كارد من فيزا، أكبر بطاقة متعددة العملات في الإمارات ب37 عملة، وسعر صرف تثبته بنفسك لتنفق في كل وجهة حول العالم وكأنك في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز. يا ربي.

0: Put on your seatbelt and enjoy the ride.
1: حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
2: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 37 درجة مئوية.
3: اكتشف المعالم الفريدة وأشهى الأطباق في روما مع رحلاتنا المباشرة من الشارقة. احجز الآن على airarabia.com.

انا ما اعرفش ازاي ممكن يبقى حد عنده الفرصه دي ويفوتها، فرصه ان انتوا تخشوا السحب عشان تربحوا منزل في دبي من وسط 12 منزل يا جماعه. الكلام ده مستمر لحد يوم 30 اغسطس. كل المطلوب منكم ان انتوا في المحلات المشاركه تنفقوا 500 درهم او اكتر وتعملوا سكان وابلود للفاتوره بتاعتكم، وبكده انتوا دخلتوا السحب بشكل كامل على بيت من البيوت الموجوده في اماره دبي. عشان تعرفوا تفاصيل اكتر عن الموضوع ممكن تزوروا الموقع الالكتروني winyourhomeindubai.com.

0: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم، ناي برودكشن ودي إكس بي لايف بيقدمولكن ليلة 26 يوليو حمادة هلال.
1: خليك دايما معايا، نور أرضي وسمايا.
0: مسلم،
2: طب أقولك ما في الساحة هي الفيتامين.
0: يحيى علاء،
3: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه؟ مين ده؟
0: لايف في دبي وورلد تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ، لأن الفايب رح يكون نار.

يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: تعالوا كده نعمل سرد لآخر ثلاث مباريات اتلعبوا في بطولة كأس العالم السنة دي. أول مباراة كانت ما بين الأرجنتين وإنجلترا وانتهت 2-1 لصالح الأرجنتين. أما المباراة الثانية كانت ما بين إنجلترا وفرنسا وانتهت 6-4 لصالح إنجلترا. والمباراة الأخيرة اللي كانت ما بين أسبانيا ومنتخب الأرجنتين وانتهت 1-0 لمنتخب أسبانيا. وبكده بيكون تم تتويج المنتخب الأسباني بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة. صوت بلا صورة.
2: اللي ميز هاي النسخة ان طبقنا نظام المسارات بحيث ان سوينا 6 مسارات: مسار كرة القدم، مسار كرة السلة، مسار الألعاب الفردية، كذلك المسارات العلمية والثقافية مثل مسار الذكاء الاصطناعي، مسار الإعلام وصناعة المحتوى، ومسار الفنون والإبداع.
3: في إطار تطور الخدمات المقدمة للمسافرين، تعمل جمارك دبي بالتعاون مع مطارات دبي والجهات ذات الاختصاص على تنفيذ مشروع إنشاء غرف مخصصة لفحص حيوانات الرفقة في مباني مطارات دبي 1 و2 و3، بما يوفر بيئة مجهزة لإجراءات الفحوصات البيطرية بكفاءة وسرعة.
4: في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نحن نؤمن أن التحول الرقمي الحقيقي هو اللي يختصر الوقت، يبسط الإجراءات ويقدم تجربة تستحق ثقتكم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
5: رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس وزراء بريطانيا الجديد بمناسبة تعيينه. الإمارات ترسل مساعدات إنسانية إلى فنزويلا دعما لمتضرري الزلزالين. البحرين تعلن استهداف أجهزة الملاحة الجوية المدنية بمسيرات عدائية إيرانية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
5: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى معالي أندي بورنهام بمناسبة تعيينه رئيسا لوزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي أندي بورنهام رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية. ضمن أخبارنا المحلية أيضا، نظم مجرى الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية ورشة عمل وطنية جمعت أكثر من 20 جهة بهدف توحيد الجهود لتنفيذ استراتيجية شركات الإمارات من أجل الخير 2031 وبناء منظومة أكثر تكاملا لقياس الأثر. سارة شو المدير التنفيذي لمجرى الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية تحدثت لمركز أخبار ARN حول هذه الورشة وأهدافها.
6: الورشة تؤكد أن الانتقال إلى اقتصاد الأثر يتطلب تنسيقاً وطنياً وشراكة حقيقية بين مختلف الجهات، ودور مجرى هو بناء هذا التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين وتحويل المسؤولية المجتمعية من مبادرات متفرقة إلى منظومة مؤسسية تقوم على الحوكمة والشفافية وقياس الأثر والإفصاح عن مساهمات الشركات وفق إطار وطني موحد. كما تمثل الورشة خطوة عملية لتنفيذ استراتيجية شركات الإمارات من أجل الخير 2031 من خلال مواءمة الجهود مع الشركاء مع مستهدفات الدولة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. نجاح هذه الاستراتيجية لا يقاس بعدد المبادرات التي تطلق، وإنما بقدرتها على إحداث أثر مستدام وقابل للقياس يدعم الوصول بقيمة اقتصاد الأثر إلى 20 مليار درهم بحلول عام 2031، مما يعزز ريادة دولة الإمارات كنموذج عالمي في صناعة الأثر الوطني المشترك.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: بالانتقال إلى آخر أخبار المنطقة والعالم، أرسلت دولة الإمارات في إطار استجابتها الإنسانية العاجلة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للمتضررين من الزلزالين اللذين وقعا في جمهورية فنزويلا البوليفارية، وعبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وبالتنسيق مع سفارة الدولة لدى كراكاس، أرسلت إلى الحكومة البوليفارية في فنزويلا 70 طنا من المواد الإغاثية والمستلزمات الإنسانية المتنوعة. وتضمنت المساعدات الإنسانية المقدمة مستلزمات طبية وخياما ومستلزمات للإيواء، بما يسهم في التخفيف من الآثار الإنسانية للكارثة، إلى جانب تعزيز قدرة الجهات الصحية المختصة على الاستجابة للاحتياجات العاجلة للمتضررين. أعلنت شؤون الطيران المدني بمملكة البحرين استهداف أجهزة الملاحة الجوية المدنية لإدارة إقليم البحرين لمعلومات الطيران بمسيرات عدائية ضمن العدوان الإيراني الآثم عليها، دون أن يؤثر ذلك على سير عمليات الملاحة الجوية. وأوضحت شؤون الطيران المدني بمملكة البحرين في بيان أن الجهات المختصة باشرت فورا التعامل مع الحادث وفق الإجراءات التشغيلية والأمنية المعتمدة، واتخذت التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمات الملاحية وسلامة الحركة الجوية. وأوضحت أن الرحلات الجوية وحركة الملاحة الجوية العابرة من خلال إقليم البحرين لمعلومات الطيران تسيران بصورة طبيعية، مع استمرار المتابعة والتنسيق مع المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة. وفي ذات الشأن، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت المنشآت المدنية والحيوية في المملكة بالصواريخ والطائرات المسيرة، في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وأمنها واستقرارها، وتهديد مباشر لحياة المدنيين الآمنين، وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817. قال الكرملين اليوم إنه يرحب بأي اتصالات بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الروسي سيرجي لافروف هذا الأسبوع في مانيلا، حيث تعقد اجتماعات الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. أنتقل بكم الآن إلى أخبار مونديال 2026.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
5: نبدأ بهذا الخبر، حيث استضافت القمة العالمية للرياضة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي أمسية خاصة في مدينة نيويورك على هامش المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2026 بحضور عدد من الشخصيات الرياضية العالمية وصناع القرار وممثلي المؤسسات الرياضية والإعلامية والاستثمارية. ويأتي تنظيم هذا العشاء ضمن سلسلة المبادرات التي تنظمها القمة العالمية للرياضة لترسيخ مكانتها منصة دولية رائدة تجمع مختلف أطراف المنظومة الرياضية وتوفر مساحة لتبادل الرؤى والخبرات. وفي أخبار المونديال أيضا، لم تسمع احتفالات إسبانيا بإحراز كأس العالم لكرة القدم في أرجاء البلاد فحسب، بل أمكن أيضا الشعور بها تحت الأرض بعدما التقطتها أجهزة استشعار الزلازل. وأعلن علماؤنا اليوم أن أجهزة قياس الزلازل المنتشرة في أنحاء إسبانيا رصدت اهتزازات ناجمة عن احتفال المشجعين بعد الهدف الذي سجله فيران توريس في نهائي الأحد ضد الأرجنتين، والذي منح المنتخب الوطني لقبه العالمي الثاني بعد أول عام 2010. ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

وصلنا دلوقتي لساعتنا الثانية ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية، ومساء الخير والفل والورد على كل الفري واي اللي منورين على الطريق وعلى كل الفري واي اللي بيبعتوا لي على الاس ام اس. طبعا بشكركم جدا ومساء الفل عليكم جميعا، ولكن خلينا نقول مساء الخير يا عائشة، بتقول كالعادة مساء الخيرات والمسرات. وائل التطبيق مش راضي يفتح معايا النهاردة، غريب. بص يا عائشة، ساعات كده بتحصل بعض التكنيكال ايشوز مع التليفونات او مع الابليكيشنز نفسها، حاجات كده يعني ايرورز بتحصل غريبه ما لناش فيها. المهم كل اللي هنصحك بيه، حاولي تعملي ان انستول للابليكيشن وتعملي له انستول مره تانية وتجربي. لو استمرت المشكله ابعتي لي قولي لي، وانا هكلم حد من الاي تي يشوف الموضوع، هل في مشكله بشكل يعني بشكل عام بخصوص الابليكيشن، ولا الموضوع عندك انت لوحدك. شكرا ليكي يا عائشه على الملاحظه الجميله. مريان بعتها بتقول عاوزين مسابقات على حفله تامر عاشور وتامر حسني. حاضر، كل التوامر هنعمل لهم هنعمل لهم مسابقات. والله بصوا يعني انتوا بس يعني ايه زي ما بيقولوا، لو صبر ايه على ايه كان لوحده. يعني هو جايين في السكة، والله يعني احنا بنحط حاجة في جيبنا، مفيش مسابقات بتستنى في العربية 99، المسابقات بتيجي بتطلع. فان شاء الله بس توصل التيكتس ويكون في اعلان رسمي من الاسبونسر ان هو هيعمل مسابقة معانا، واحنا اكيد مش هنتأخر أبدا. طيب تعالوا دلوقتي نطلع فاصل سريع ونرجع. إيه هكلمكم على قصة أغنية نادرة شوية وحلوة قوي قوي قوي، وأعتقد بتلمس كل واحد فينا. تفاصيلها وهنسمعها كمان مع بعض في اللينكات اللي جاية. دلوقتي تعالوا كده إيه نعيش أجواء رومانسية شوية مع أحمد المصلاوي. لازم الوقت التاني كده نهدي اللعب عشان نبقى ريلاكس. أخيرا جالها

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: عندك فكرة مشروع؟ ما تستناش أسابيع عشان تبدأ. مع ركز دلوقتي ممكن تحصل على رخصتك التجارية ابتداء من 6000 درهم خلال 5 دقايق بس. انضم لآلاف الشركات اللي اختارت ركز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عن طريق الموقع rakiz.com/radio.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربي.

0: الساعة دلوقتي 26 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، أنفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على wio.io.
0: ليلة استثنائية تانية بتجمع ما بين الطرب والغناء الشعبي في ليلة واحدة، ليلة تانية استثنائية الراعي الإعلامي ليها العربية 99. بكلمكم على حفلة بتجمع ما بين حمادة هلال ومسلم ويحيى علاء. متهيالي كده وضحت لما بقول لكم بتجمع ما بين الطرب والغناء الشعبي كلهم في حفل واحد. من أول دقيقة لحد آخر أغنية هتستمتعوا بأجواء حماسية وترفيه وتجربة موسيقية لا تنسى. الحفلة هتكون في مركز دبي العالمي للتجارة، قاعة المعارض رقم 8. الحفلة من تنظيم ناي برودكشن ودي اكس بي لايف والراعي الإعلامي العربية 99.

0: تخيلوا كده تبقوا طالعين تعملوا شوبينج لا بيكو ولا عليكو. شوبينج عادي بيحصل دايما وبنحتاجه من وقت للتاني، وفجأة مع الشوبينج ده تكتشفوا ان انتوا ربحتوا منزل احلامكم وفي دبي.
1: الله الله،
0: مفيش احلى من كده في الحياة. طيب حلو قوي الكلام ده، ازاي بقى يحصل؟ انا اقول لكم يحصل ازاي. كل اللي مطلوب منكم ان انتوا لو انفقتوا 500 درهم او اكتر مع حملة اربح منزل احلامك في دبي، كل المطلوب منكم تعملوا سكان للكيو ار كود وتعملوا ابلود للفاتورة. في مجموعة كبيرة جدا من المنازل في انتظاركم، وكل ما تتسوقوا اكتر فرصتكم في الفوز هتبقى اكتر بكتير. عشان تعرفوا تفاصيل اكتر عن الموضوع ادخلوا على الموقع الالكتروني winyourhomeindubai.com.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: اشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

طبعا احنا متفقين مع بعض من اول يوم في فري واي ان الاغاني اللي بتسمعوها في فري واي تحديدا في فقرة شريط كاسيت اغاني مش ممكن تسمعوها وصعب جدا جدا تسمعوها الا في فري واي على هوا 99 العربية. اغنية النهاردة واحدة منهم. الاغنية دي يعني بتحدى بيها. ليه بقى؟ اولا الاغنية هي اغنية فيلم من بطولة الهضبة عمرو دياب. بما اننا بنتكلم على عمرو دياب طبعا جدير بالذكر ان خلاص يعني احنا شفنا البرومو كده التشويقي اللي نزل على السوشيال ميديا للالبوم الجديد والمفروض ان هو يكون خلال الايام, والناس بقى جدل حوالين البوستر والثلاث ساعات ومش عارف ايه والحاجات دي كلها, مفيش حد لو اتكلم في الموضوع. فان شاء الله مستنيين البوم ان شاء الله شكله قوي جدا جدا جدا, ولكن مش ده موضوعنا. موضوعنا هو عمرو دياب نفسه والاغنيه دي تحديدا وظروفها وملابساتها كانت عامله ازاي. أغنية النهاردة هي أغنية من فيلم, هو تقريبا نقدر نقول إن هو تالت فيلم من بطولة عمرو دياب. أول فيلم كان فيلم العفاريت مع مديحة كامل, تاني فيلم كان آيس كريم في جليم, وتالت فيلم هو اللي هنتكلم عنه النهاردة ونتكلم على الأغنية المميزة بتاعته. الفيلم ده هو فيلم ضحك ولعب وجد وحب. الفيلم ده شارك عمرو دياب البطولة فيه الفنان العالمي الكبير عمر الشريف والفنانة والنجمة يسرى. طبعا هو كان طالع بدور شخص كده فتوة ومش عارف ايه, حاجة ملهاش علاقة بعمرو دياب خالص, وكان عامل كده قصة مختلفة وراح الجيم وعمل العضلات وحركات. المهم جات الاغنية دي في اخر الفيلم كانوا عايزين يختموا بيها, وكانت دي صعوبة الموضوع. يعني عايزين اغنية تلخص احداث الفيلم ومشاعر الابطال بتاعت الفيلم كلهم مع بعض, وفي نفس الوقت يعبروا عن مشاعر ناس كتيرة جدا من اللي موجودة في الشارع المصري. وانا بحس ان هي مش بتعبر عن مشاعر ناس كتيرة جدا موجودة في الشارع المصري وبس, في الشارع العربي عموما. يعني ما اعتقدش في حد فينا هيسمع ويركز كويس قوي في كلمات الاغنية دي الا ما هيحس انه يعني كل الكلام اللي فيها جزء منه او على الاقل جزء كبير جدا من الكلام بينطبق عليه. الاغنية دي اسمها ذكريات. الأغنية من كلمات مجدي النجار وألحان عمرو دياب وتوزيع طارق مدكور. ده باختصار كان نقدر نقول كده إيه الملابسات اللي حوالين الأغنية, وفي النهاية تم إنتاج الأغنية بالشكل ده ونزلت في نهاية الفيلم, وكانت من العلامات في الأغاني في الوقت ده بشكل عام وتحديدا كمان في مجال السينما مع ثالث فيلم لعمرو دياب. ومن ساعتها هو ما دخلش أو فكر يدخل تجربة التمثيل مرة تانية, ولكن في كلام اليومين دول إنه هو احتمال قريب جدا نشوف عمل فني ليه. هنشوف, ولكن دلوقتي من غير ما نطول أكتر من كده تعالوا نسمع ونستمتع مع بعض كلنا بالأغنية, وركزوا كويس جدا في الكلمات لأن فعلا هتحسوا إن كل واحد فيكم بتنطبق عليه جزء كبير جدا منها.

0: 99. نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: تعالوا كده نعمل سرد لآخر ثلاث مباريات اتلعبوا في بطولة كأس العالم السنة دي. أول مباراة كانت ما بين الأرجنتين وإنجلترا وانتهت 2-1 لصالح الأرجنتين. أما المباراة الثانية كانت ما بين إنجلترا وفرنسا وانتهت 6-4 لصالح إنجلترا. والمباراة الأخيرة اللي كانت ما بين أسبانيا ومنتخب الأرجنتين وانتهت 1-0 لمنتخب أسبانيا. وبكده بيكون تم تتويج المنتخب الأسباني بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة. العربية 99 الموسيقى أولاً.

0: صمت بلا صورة.
1: اللي ميز هاي النسخة ان طبقنا نظام المسارات، بحيث ان سوينا 6 مسارات: مسار كرة القدم، مسار كرة السلة، مسار الألعاب الفردية، كذلك المسارات العلمية والثقافية مثل مسار الذكاء الاصطناعي، مسار الإعلام وصناعة المحتوى، ومسار الفنون والإبداع.
2: في إطار تطور الخدمات المقدمة للمسافرين، تعمل جمارك دبي بالتعاون مع مطارات دبي والجهات ذات الاختصاص على تنفيذ مشروع إنشاء غرف مخصصة لفحص حيوانات الرفقة في مباني مطارات دبي 1، 2، و3، بما يوفر بيئة مجهزة لإجراءات الفحوصات البيطرية بكفاءة وسرعة.
3: في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نحن نؤمن أن التحول الرقمي الحقيقي هو اللي يختصر الوقت، يبسط الإجراءات، ويقدم تجربة تستحق ثقتكم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أرسلت دولة الإمارات في إطار استجابتها الإنسانية العاجلة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا للمتضررين من الزلزالين اللذين وقعا في جمهورية فنزويلا البوليفارية، وعبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وبالتنسيق مع سفارة الدولة لدى كاراكاس، أرسلت الإمارات إلى الحكومة البوليفارية في فنزويلا 70 طنا من المواد الإغاثية والمستلزمات الإنسانية المتنوعة. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت بالصواريخ والمسيرات والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها. أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت المنشآت المدنية والحيوية في المملكة بالصواريخ والطائرات المسيرة في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وأمنها واستقرارها وتهديد مباشر لحياة المدنيين الآمنين. أعلنت شؤون الطيران المدني بمملكة البحرين استهداف أجهزة الملاحة الجوية المدنية لإدارة إقليم البحرين لمعلومات الطيران بمسيرات عدائية ضمن العدوان الإيراني الآثم عليها، دون أن يؤثر ذلك على سير عمليات الملاحة الجوية. أعلنت دولة الكويت اليوم أن دفاعاتها الجوية تتصدى حاليا لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية إثر العدوان الإيراني الآثم. قال الكرملين اليوم إنه يرحب بأي اتصالات بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الروسي سيرجي لافروف هذا الأسبوع في مانيلا، حيث تعقد اجتماعات الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: العربية 99.

بصوا الحفلات كتير، ولكن انتوا عارفين العربية 99 دايما بتختار ان هي تكون موجودة في الحفلات القمة. فلكوا ان تتخيلوا ان في حفلة هتجمع ما بين، ركزوا كويس قوي في الاسماء، وائل جسار ورامي جمال. الله، يعني ليلة مليانة حب، رومانسية، الحان في منتهى الروعة، شجن، دموع لو حابين او ليكوا نفس او خاطر يعني، ولكن اكيد ليلة مميزة جدا. الليلة دي هتكون يوم 8 اغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي. حفلة اكيد ما تتفوتش، والراعي الاعلامي ليها اكيد العربية 99.

العربية 99 العربية الأغاني اللي بتحبوها على العربية على العربية بتسمعوها العربية 99

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: امتلك هذا الصيف سيارة SUV من جيتور دون ضريبة أو مع تمويل دون فائدة، إضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات إحدى الشركات مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
2: هذا الصيف استعد عافيتك مع العلاج بالأكسجين المضغوط في مستشفى الزهراء. قد يساعد العلاج في دعم عملية الشفاء الطبيعية لحالات مثل القدم السكري والتعافي بعد الجراحة والإصابات الرياضية والحروق والجروح بطيئة الالتئام. عرض الصيف 10 جلسات ب8,000 درهم حتى نهاية سبتمبر. استشر طبيبك لمعرفة مدى ملائمة العلاج لحالتك. للحجز 04-378-6666.
3: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم، ناي برودكشن ودي إكس بي لايف بيقدمولكن ليلة 26 يوليو حمادة هلال.
4: خليك دايماً معايا، نور أرضي وسمايا.
3: مسلم،
5: طب أقولك ما في الساحة هي الفيتامين.
3: يحيى علاء،
6: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه من ده؟
3: لايف في دبي وول تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ، لأن الفايب رح يكون نار.

طول عمرنا عارفين موضوع التلاجات يا إما بيخص الخضار، بيخص الفاكهة، بيخص اللحوم إلى آخره من الحاجات دي، ولكن تلاجات اللي هي للاستخدام البشري احنا طبعا عارفين ربنا يكفينا كلنا الشر ويكفيكو بتستخدم لإيه، ولكن لا دي للأحياء بقى، تلاجات للأحياء عشان تلطيف الحرارة. كوكب اليابان الشقيق عمل كبائن تبريد مخصصة للاستخدام البشري. لاحظوا ان في طبعا ارتفاع في درجات الحرارة كل سنة عن التانية، فقال لك طيب عشان الناس ترتاح شوية من موضوع الحر في الشوارع، وممكن طبعا المكان ما يبقاش مكيف وهم ماشيين في الشارع، فخلينا نعمل لهم تلاجات بشرية. التلاجات دي الهدف منها طبعا هو مواجهة الأجواء الحارة. اللي بيحصل ان في حد بيقوم فتح الباب داخل التلاجة، الحرارة جوه بتكون عبارة عن 15 درجة مئوية تقريبا، وفي كده ايه نسمة بسيطة قوي من درجة الحرارة اللي هي تبلغ 5 درجة مئوية بتتسلط على الرقبة والراس والظهر، علشان ايه بس طبعا بشكل محسوب قوي، ما يبقاش تيار قوي عشان ما يعملش يعني تشوك للجسم، بحيث ان هو بشكل عام انت تخرج من التجربة دي بعد 5 او 10 دقايق بالكتير، تخرج منها عندك نشاط، عملت تبريد لجسمك وتقدر تكمل وتواصل مشوارك او مشيك بشكل او باخر. فهل يا ترى الموضوع دوت هينجح؟ هل هيلاقي اقبال من الناس؟ هل هيقدروا ينشروه على مستوى كبير جدا جوه بلدهم؟ هل هيطلع برا اليابان ويروح لكل الدول التانية وبالذات الدول العربية؟ طبعا هو ده اللي هنعرفه في الايام اللي جاية. فلو انت ماشي كده لقيت واحد جوه التلاجة تعرفه بيعمل ايه جوه.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: أسألك
2: بتفتكريني، هموت وعرف واخدني في دولي جاوبي.
3: استعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.
4: حولوا مشترياتكم الصيفية إلى فرصة للفوز مع سكاي ووردز خلال مفاجآت صيف دبي حتى 30 من أغسطس. 500 محظوظ سيحصل كل منهم على 10,000 من أميال سكاي ووردز، أي ما مجموعه 5 ملايين ميل. كل ما عليك فعله لفرصة الفوز هو إنفاق 200 درهم أو أكثر لدى أي من شركاء SkyWords Everyday أو مراكز تسوق SkyWords Miles في دولة الإمارات. حملوا تطبيق SkyWords Everyday اليوم. للمزيد زوروا mytss.ae.

0: من ماكدونالدز الإمارات.
1: تعالوا كده نعمل سرد لآخر ثلاث مباريات اتلعبوا في بطولة كأس العالم السنة دي. أول مباراة كانت ما بين الأرجنتين وإنجلترا وانتهت 2-1 لصالح الأرجنتين. أما المباراة التانية كانت ما بين إنجلترا وفرنسا وانتهت 6-4 لصالح إنجلترا. والمباراة الأخيرة اللي كانت ما بين أسبانيا ومنتخب الأرجنتين وانتهت 1-0 لمنتخب أسبانيا، وبكده بيكون تم تتويج المنتخب الأسباني بلقب كأس العالم للمرة التانية في تاريخه.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

بكده نكون وصلنا مع بعض النهاردة لختام فري واي. كان معكم وائل عصام من الساعة 5 ولحد الساعة 8. بكرة إن شاء الله في نفس التوقيت على هوا 99 العربية وفري واي. ودلوقتي أقول لكم تصبحوا على ألف خير.

0: تقلبات العملات واستخدمها حول العالم بكل سهولة. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.
1: امتلك هذا الصيف سيارة SUV من جي تور دون ضريبة أو مع تمويل دون فائدة، إضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. تفضل بزيارة معارض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات إحدى شركات مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: هذا الصيف استعد عافيتك مع العلاج بالأكسجين المضغوط في مستشفى الزهراء. قد يساعد العلاج في دعم عملية الشفاء الطبيعية لحالات مثل القدم السكري والتعافي بعد الجراحة والإصابات الرياضية والحروق والجروح بطيئة الالتئام. عرض الصيف 10 جلسات ب8,000 درهم حتى نهاية سبتمبر. استشر طبيبك لمعرفة مدى ملائمة العلاج لحالتك. للحجز 04-378-6666.

0: صمت بلا صورة.
1: اللي ميز هاي النسخة ان طبقنا نظام المسارات، بحيث ان سوينا 6 مسارات: مسار كرة القدم، مسار كرة السلة، مسار الألعاب الفردية، كذلك المسارات العلمية والثقافية مثل مسار الذكاء الاصطناعي، مسار الإعلام وصناعة المحتوى، ومسار الفنون والإبداع.
2: في إطار تطور الخدمات المقدمة للمسافرين، تعمل جمارك دبي بالتعاون مع مطارات دبي والجهات ذات الاختصاص على تنفيذ مشروع إنشاء غرف مخصصة لفحص حيوانات الرفقة في مباني مطارات دبي 1، 2، و3، بما يوفر بيئة مجهزة لإجراءات الفحوصات البيطرية بكفاءة وسرعة.
3: في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، نحن نؤمن أن التحول الرقمي الحقيقي هو اللي يختصر الوقت، يبسط الإجراءات، ويقدم تجربة تستحق ثقتكم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: محمد بن راشد: أعظم إرث ليس ما نتركه لأبنائنا، بل ما نتركه فيهم. الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت. البحرين تعلن استهداف أجهزة الملاحة الجوية المدنية بمسيرات إيرانية، والكويت تعلن تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية معادية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار، تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أن أعظم إرث ليس ما نتركه لأبنائنا، بل ما نتركه فيهم، معربا سموه عن فخره بطريقة سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم في عمل الخير. ودون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في حسابه على منصة إكس: أعظم إرث ليس ما نتركه لأبنائنا، بل ما نتركه فيهم. وأضاف سموه: محمد بن راشد بن محمد، فخور بطريقك وطريقتك في عمل الخير. نظم مجرى الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية ورشة عمل وطنية جمعت أكثر من 20 جهة بهدف توحيد الجهود لتنفيذ استراتيجية شركات الإمارات من أجل الخير 2031، وبناء منظومة أكثر تكاملاً لقياس الأثر. سارة شو المدير التنفيذي لمجرى الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية تحدثت لمركز أخبار ARN حول هذه الورشة وأهدافها.
5: الورشة تؤكد أن الانتقال إلى اقتصاد الأثر يتطلب تنسيقا وطنيا وشراكة حقيقية بين مختلف الجهات، ودور مجرى هو بناء هذا التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين، وتحويل المسؤولية المجتمعية من مبادرات متفرقة إلى منظومة مؤسسية تقوم على الحوكمة والشفافية وقياس الأثر والإفصاح عن مساهمات الشركات وفق إطار وطني موحد. كما تمثل الورشة خطوة عملية لتنفيذ استراتيجية شركات الإمارات من أجل الخير 2031، من خلال مواءمة الجهود مع الشركاء مع مستهدفات الدولة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. نجاح هذه الاستراتيجية لا يقاس بعدد المبادرات التي تطلق، وإنما بقدرتها على إحداث أثر مستدام وقابل للقياس، يدعم الوصول بقيمة اقتصاد الأثر إلى 20 مليار درهم بحلول عام 2031، مما يعزز ريادة دولة الإمارات كنموذج عالمي في صناعة الأثر الوطني المشترك.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى ملف المساعدات الإنسانية المقدمة من دولة الإمارات، حيث أرسلت الدولة في إطار استجابتها الإنسانية العاجلة لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً للمتضررين من الزلزالين اللذين وقعا في جمهورية فنزويلا البوليفارية، وعبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وبالتنسيق مع سفارة الدولة لدى كاراكاس، أرسلت الدولة إلى الحكومة البوليفارية في فنزويلا 70 طنا من المواد الإغاثية والمستلزمات الإنسانية المتنوعة. هذا وتضمنت المساعدات الإنسانية المقدمة مستلزمات طبية وخياما ومستلزمات للإيواء بما يسهم في التخفيف من الآثار الإنسانية للكارثة إلى جانب تعزيز قدرة الجهات المختصة على الاستجابة للاحتياجات العاجلة للمتضررين. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت ودعمهما في كل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما. أعلنت شؤون الطيران المدني بمملكة البحرين استهداف أجهزة الملاحة الجوية المدنية لإدارة إقليم البحرين لمعلومات الطيران بمسيرات عدائية ضمن العدوان الإيراني الآثم عليها دون أن يؤثر ذلك على سير عمليات الملاحة الجوية. وأوضحت شؤون الطيران المدني بمملكة البحرين في بيان أن الجهات المختصة باشرت فورا التعامل مع الحادث وفق الإجراءات التشغيلية والأمنية المعتمدة واتخذت التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمات الملاحية وسلامة الحركة الجوية. وأوضحت أن الرحلات الجوية وحركة الملاحة الجوية العابرة من خلال إقليم البحرين لمعلومات الطيران تسيران بصورة طبيعية مع استمرار المتابعة والتنسيق مع المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة. إلى ذلك أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت المنشآت المدنية والحيوية في المملكة بالصواريخ والطائرات المسيرة في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وأمنها واستقرارها وتهديد مباشر لحياة المدنيين الآمنين وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817. هذا وأدانت الوزارة بشدة استهداف إيران لأجهزة الملاحة الجوية المدنية التابعة لإدارة إقليم البحرين لمعلومات الطيران بمسيرات عدائية وما يمثله ذلك من تهديد خطير لسلامة الطيران المدني الدولي وحياة الركاب والأطقم وانتهاك صريح لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي وقرارات منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو. من البحرين إلى الكويت، حيث أعلنت دولة الكويت اليوم أن دفاعاتها الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية إثر العدوان الإيراني الآثم. إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

تواصل مع الأصدقاء، العائلة أو المجموعات عبر مكالمات فيديو وصوت فائقة الوضوح مجاناً لجميع أنحاء العالم، والتي تأتي مع العديد من المزايا والفلاتر الرائعة. حمل تطبيق كوتشات اليوم.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليله استثنائيه بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 اغسطس على مسرح قاعه الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: وقتك بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أصبحت تجربة التسوق لشراء الأزياء ومستحضرات التجميل ومستلزمات المنزل من ماركس أند سبنسر أفضل من أي وقت مضى بفضل تطبيق MNS الجديد، فهو يوفر طريقة أذكى وأسهل للتسوق في أي وقت ومن أي مكان. استمتع بتشكيلة واسعة من المنتجات وعروض حصرية عبر الإنترنت عند تحميل تطبيق MNS من أب ستور وجوجل بلاي، واحصل أيضا على خصم 10% على طلبك الأول عبر التطبيق. تطبيق MNS، طريقة أفضل للتسوق.

0: صمت بلا صورة.
1: اللي ميز هاي النسخة أن طبقنا نظام المسارات بحيث أن سوينا 6 مسارات: مسار كرة القدم، مسار كرة السلة، مسار الألعاب الفردية، كذلك المسارات العلمية والثقافية مثل مسار الذكاء الاصطناعي، مسار الإعلام وصناعة المحتوى، ومسار الفنون والإبداع.
2: في إطار تطور الخدمات المقدمة للمسافرين، تعمل جمارك دبي بالتعاون مع مطارات دبي والجهات ذات الاختصاص على تنفيذ مشروع إنشاء غرف مخصصة لفحص حيوانات الرفقة في مباني مطارات دبي 1، 2، و3، بما يوفر بيئة مجهزة لإجراءات الفحوصات البيطرية بكفاءة وسرعة.
3: في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نحن نؤمن أن التحول الرقمي الحقيقي هو اللي يختصر الوقت، يبسط الإجراءات، ويقدم تجربة تستحق ثقتكم.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: محمد بن راشد: أعظم إرث ليس ما نتركه لأبنائنا بل ما نتركه فيهم. الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت. واشنطن تعلن مباشرة لبنان وإسرائيل تطبيق المناطق التجريبية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم من نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أن أعظم إرث ليس ما نتركه لأبنائنا بل ما نتركه فيهم، معربا سموه عن فخره بطريقة سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم في عمل الخير. هذا ودون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في حسابه على منصة إكس: أعظم إرث ليس ما نتركه لأبنائنا بل ما نتركه فيهم. وأضاف سموه: محمد بن راشد بن محمد، فخور بطريقك وطريقتك في عمل الخير. أعلنت هيئة تنمية المجتمع عن إطلاق النسخة السنوية الثانية من مبادرتها المجتمعية خرايف الرطب تحت شعار من نخلنا لأهلنا، بهدف إحياء الموروث التراثي وتوزيع المحاصيل الزراعية المحلية على الأسر المستهدفة. منال بن يعروف رئيس الفريق التنفيذي لمؤسسة بنك الإمارات للطعام تحدثت لمركز أخبار ARN عن هذه المبادرة.
5: تأتي مبادرة خرايف الرطب بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم كمبادرة مجتمعية سنوية تهدف إلى إحياء الموروث الإماراتي المرتبط بموسم خرايف الرطب في القير، وتعزيز قيم العطاء والخير والتكافل المجتمعي والاستفادة المثلى من المحاصيل الزراعية الموسمية بما يحقق أثر إنساني وتنموي مستدام. تهدف المبادرة لتوزيع صناديق الرطب على أكثر من 5000 أسرة عبر المجالس المجتمعية في دبي، بالتزامن مع فعاليات مهرجان دبي للرطب مع إشراك 1000 متطوع والتعاون مع عدد من المزارع الوطنية بمشاركة واسعة لعدد من الجهات الحكومية تضم بلدية دبي، هيئة تنمية المجتمع، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. تجسد خرايف الرطب ورؤية بنك الإمارات الطعام في تحويل مواسم الخير والعطاء في مجتمعنا إلى مبادرات تنموية مستدامة تعزز الأمن الغذائي وترسخ ثقافة الاستفادة المثلى من الموارد الغذائية.
0: شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت ودعمهما في كل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما. أعلنت شؤون الطيران المدني بمملكة البحرين استهداف أجهزة الملاحة الجوية المدنية لإدارة إقليم البحرين لمعلومات الطيران بمسيرات عدائية ضمن العدوان الإيراني الآثم عليها، دون أن يؤثر ذلك على سير عملية الملاحة الجوية. وأوضحت شؤون الطيران المدني بمملكة البحرين في بيان أن الجهات المختصة باشرت فوراً التعامل مع الحادث وفق الإجراءات التشغيلية والأمنية المعتمدة، واتخذت التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمات الملاحية وسلامة الحركة الجوية. وأوضحت أن الرحلات الجوية وحركة الملاحة الجوية العابرة من خلال إقليم البحرين لمعلومات الطيران تسيران بصورة طبيعية مع استمرار المتابعة والتنسيق مع المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة. إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت المنشآت المدنية والحيوية في المملكة بالصواريخ والطائرات المسيرة في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وأمنها واستقرارها، وتهديد مباشر لحياة المدنيين الآمنين، وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817. وأدانت الوزارة بشدة استهداف إيران لأجهزة الملاحة الجوية المدنية التابعة لإدارة إقليم البحرين لمعلومات الطيران بمسيرات عدائية، وما يمثله ذلك من تهديد خطير لسلامة الطيران المدني الدولي وحياة الركاب والأطقم، وانتهاك صريح لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي وقرارات منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو. من البحرين ننتقل بكم الآن إلى الكويت، حيث أعلنت دولة الكويت اليوم أن دفاعاتها الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في بيان أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية إثر العدوان الإيراني الآثم. والآن إلى الشأن اللبناني، حيث أعلنت الولايات المتحدة اليوم مباشرة تطبيق المناطق التجريبية في جنوب لبنان بموجب اتفاق إطار أبرمته الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية في يونيو، وبعد أيام من جولة مفاوضات جديدة بين الطرفين برعاية واشنطن في روما. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، بدأ اليوم تطبيق عمليات المناطق التجريبية بما يتوافق مع الاتفاق الإطاري الثلاثي وبإشراف مجموعة التنسيق العسكري من أجل لبنان. هذا وكان قد أبرم لبنان وإسرائيل في 26 من يونيو اتفاق إطار بعد 5 جولات تفاوضية ينص خصوصا على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل تدريجيا من الأراضي التي توغلت إليها في جنوب لبنان وانتشار الجيش اللبناني بدءا من منطقتين تجريبيتين. بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء. الأخبار من شبكة ARN.

ناي برودكشن دي اكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة استثنائية بتجمع النجمين وائل جسار ورامي جمال يوم 8 أغسطس على مسرح قاعة الشيخ راشد في مركز دبي التجاري العالمي.

تعدوا لأمسية مليانة أجمل الأغاني الرومانسية والإحساس والذكريات مع اثنين من أبرز نجوم الغناء العربي بليلة ما بتتكرر. لا تفوتوا واحدة من أجمل حفلات الصيف في دبي. الراعي الإعلامي العربية 99.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: حسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 9.

0: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم، ناي برودكشن ودي إكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة 26 يوليو حمادة هلال.
1: خليك دايما معايا، نور أرضي وسمايا.
0: مسلم،
2: طب أقول لك ما في الساحة هي الفيتامين.
0: يحيى علاء،
3: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه؟ مين ده؟
0: لايف في دبي وول تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ، لأن الفايب رح يكون نار.

اغلب ما تغلبش، ارفض ما ترفضش، حاسب ما تحاولش، اشغل اللي ما يتشغلش، واسحل اللي ما يتسحلش، لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش. حتى بص الحركة دي، بص بص اللقطة دي، حتى بص الحركة دي، بص بص اللقطة دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت، وقت الجد جد، الكلمة مني عاد، عالترم جريت سبقت في الدماغ خلاص رشقت، واسأل عني اي حد تقيل وعمري ما اتدلقت. حتى بص الحركة دي،

حتى بص الحركة دي انا عايزك تحس وبقى اديني حس مش عارف تفك خلي الباقي تبس جوه مني تنفي ميكس ببقى طيب وابقى لنس عندي احساس بالفخامة واتعودت اكون برنس حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي باجي لما احب وامشي لما احب واختص لما عوز ولما عوز دايب واللي لسانه قوي كده بتسلى بيه كانه لب مهما كانت القمه عاليه سهله طول من غير ما شب حتى بص الحركه دي

يمكنكم اليوم تحقيق أمنيتكم بمنزل الأحلام بأقل تكلفة بفضل تخفيضات عطلة نهاية الأسبوع للمفروشات من 24 حتى 26 من يوليو. تسوقوا واستفيدوا من عروض حصرية مذهلة خلال تخفيضات صيف دبي الكبرى ومن صفقات رائعة على قطع الأثاث والديكور والأجهزة المنزلية والمفروشات ومستلزمات المطبخ والحديقة والكثير غيرها. إنه الوقت المثالي لتجديد منزلكم وإعادة تصميمه وتغييره بالكامل. للمزيد زوروا mydss.ae.

هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: صوت بلا صورة.
1: اللي ميز هاي النسخة أن طبقنا نظام المسارات، بحيث أن سوينا 6 مسارات: مسار كرة القدم، مسار كرة السلة، مسار الألعاب الفردية، كذلك المسارات العلمية والثقافية مثل مسار الذكاء الاصطناعي، مسار الإعلام وصناعة المحتوى، ومسار الفنون والإبداع.
2: في إطار تطور الخدمات المقدمة للمسافرين، تعمل جمارك دبي بالتعاون مع مطارات دبي والجهات ذات الاختصاص على تنفيذ مشروع إنشاء غرف مخصصة لفحص حيوانات الرفقة في مباني مطارات دبي 1، 2، و3، بما يوفر بيئة مجهزة لإجراءات الفحوصات البيطرية بكفاءة وسرعة.
3: في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نحن نؤمن أن التحول الرقمي الحقيقي هو اللي يختصر الوقت، يبسط الإجراءات، ويقدم تجربة تستحق ثقتكم.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن أعظم إرث ليس ما نتركه لأبنائنا بل ما نتركه فيهم، معربا سموه عن فخره. بطريقة سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم في عمل الخير. ودون صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في حسابه على منصة إكس: أعظم إرث ليس ما نتركه لأبنائنا بل ما نتركه فيهم. وأضاف سموه: محمد بن راشد بن محمد، فخور بطريقك وطريقتك في عمل الخير. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت المنشآت المدنية والحيوية في المملكة بالصواريخ والطائرات المسيرة في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وأمنها واستقرارها وتهديد مباشر لحياة المدنيين الآمنين وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817. أعلنت شؤون الطيران المدني بمملكة البحرين استهداف أجهزة الملاحة الجوية المدنية لإدارة إقليم البحرين لمعلومات الطيران بمسيرات عدائية ضمن العدوان الإيراني الآثم عليها، دون أن يؤثر ذلك على سير عمليات الملاحة الجوية. وأوضحت شؤون الطيران المدني بمملكة البحرين في بيان أن الجهات المختصة باشرت فورا التعامل مع الحادث وفق الإجراءات التشغيلية والأمنية المعتمدة، واتخذت التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمات الملاحية وسلامة الحركة الجوية. أعلنت دولة الكويت اليوم أن دفاعاتها الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران اليوم بأن تدفع الثمن أضعافا مقابل كل جندي أمريكي يقتل، وذلك بعدما أعلنت واشنطن في نهاية الأسبوع عن مقتل 3 عسكريين إضافيين وفقدان جندي رابع في العمليات. أعلنت الولايات المتحدة اليوم مباشرة تطبيق المناطق التجريبية في جنوب لبنان بموجب اتفاق إطار أبرمته الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية في يونيو، وبعد أيام من جولة مفاوضات جديدة بين الطرفين برعاية واشنطن في روما. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: في أصوات أول ما بنسمعها بترجعنا لأجمل الذكريات. الفنانة رشا رزق تحيي حفل مميز يوم 1 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس.
1: سهروا الشباب فنوا الأبواب واصحى الهوى يطير كن بالعربي الفصيح.
0: ليلي مليانة حنين ذكريات وأغاني عشنا معها أجمل اللحظات. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو bdahidxb.ae برعاية PHI مفاجآت صيف دبي كالندر وشبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور أحمد الشامسي.
4: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهالمرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهمي أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: لو تروح تستثمر في أي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.

0: امتلك هذا الصيف سيارة SUV من جي تور دون الضريبة أو مع تمويل دون فائدة، إضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. تفضل بزيارة معارض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات إحدى الشركات مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول، استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز، احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: go, let go, let go.
1: أجمل الأغاني العربية.

أفلام بوليوود الرائجة، الأفلام العربية والألعاب المليئة بالإثارة، بالإضافة للأخبار العالمية مجاناً. يمنحك تطبيق كوتشات محتوى متميز طوال الوقت. حمل تطبيق كوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للحادي والعشرين من يوليو. استفيدوا من خصم بنسبة 50% على جميع القطع لدى كارلت سبرينغ، بما في ذلك الأحذية والإكسسوارات النسائية حصريا في مول الإمارات وليوم واحد فقط. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.

0: أي فايب أنت؟ بتحب الطرب أو الراب؟ ولا بتحب الأجواء اللي كلها حماس؟ ليش تحتار؟ إذا فينك تاخدهم كلهم، ناي برودكشن ودي إكس بي لايف بيقدموا لكم ليلة 26 يوليو حمادة هلال.
1: خليك دايما معايا، نور أرضي وسمايا.
0: مسلم،
2: طب أقول لك ما في الساحة هي الفيتامين.
0: يحيى علاء،
3: حبيبي عامل إيه؟ قولي ليه مكشر ليه من ده؟
0: لايف في دبي وولد تريد سنتر من تنظيم ناي برودكشن وبرعاية العربية 99. حجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واختاروا مكانكم من هلأ، لأن الفايب رح يكون نار.

0: امتلك هذا الصيف سيارة SUV من جي تور دون الضريبة أو مع تمويل دون فائدة، إضافة إلى باقة صيانة مجانية وضمان يصل إلى 1,000,000 كيلومتر مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. تفضل بزيارة معارض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين اليوم. جي تور الإمارات إحدى الشركات مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول، استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال سيتي مول دوت كوم.
0: العربية 99، الموسيقى أولاً.

زعلها جاي راضية واجبر خاطرة، زعل اللي شايف فيها اكتر من مرة. وردة حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا لا.

اربح عملات جوتشات في كل مرة تستخدم فيها التطبيق واستبدلها بخصومات وعروضات مذهلة لأفضل العلامات التجارية في دولة الإمارات وأكثر. حمل تطبيق جوتشات اليوم، تطبيق المكالمات المجانية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريد تحصم. لا تضيع فوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.